0: العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة المزارع أكاتشي والجنيات.

0: يحكى أن مزارعاً من بلاد الصين اسمه أكاتشي يبحث عن قطعة أرض مناسبة كي يحولها إلى حقل ويقوم فيها بزراعة الذرة والبطاطا. وبعد فترة من البحث اكتشف موقعاً جميلاً بالقرب من غابة كبيرة.
1: هذا رائع، هذه الأرض جيدة، سأقوم بتنظيفها حتى تصبح صالحة للزراعة. يجب في البداية قطع هذه الشجيرات. سأبدأ.
2: من الذي يقطع الأشجار؟
0: علم أكاتشي أن رواية وجود جنيات في هذه الغابة حقيقية، فأجاب الصوت قائلا:
1: أنا أكاتشي، جئت لكي أعد الحقل لأزرعه ذرة وبطاطا، وسيكون لكم نصيب من المحصول.
0: خرجت الجنيات الطيبات من مخبئها وقرروا جميعا مساعدته في قطع الأشجار. فرح أكاتشي حين رأى أن كل الأشجار قطعت بسرعة وبأقل مجهود. عاد أكاتشي في المساء إلى منزله وكان مسرورا جدا، وأخفى سر الحقل والجنيات عن زوجته. وبعد عدة أيام ذهب أكاتشي في بداية الشهر الجديد ليحرق الأشجار الجافة، وحين بدأ بضرب جذع إحدى الشجيرات:
2: من الذي يضرب جذع الشجرة؟ من الذي يضرب جذع الشجرة؟
1: أنا أكاتشي، جئت لأحرق الشجيرات الجافة حتى أعد الحقل لأزرع الذرة والبطاطا والتي سيكون لكم فيها نصيب من المحصول.
0: ساعدت الجنيات أكاتشي مرة أخرى في حرق كل الأشجار الجافة، وأصبح الحقل نظيفا في وقت قياسي. حدث الشيء ذاته في اليوم التالي، إذ جاء أكاتشي ليقطع جذوع الأشجار ويحولها إلى حطب ويجهز الحقل للحرث. وفي وقت قصير جدا كانت حزمة الحطب جاهزة. قسم أكاتشي الحقل إلى نصفين، نصف للذرة وآخر للبطاطا. ساعدت الجنيات أكاتشي كثيرا في جمع مراحل التحضير من حفر وبذر وغرس، وخلال هذه الفترة استطاع المزارع أن يخفي سر الحقل والجنيات عن زوجته والجيران. وذات يوم بينما كانت الذرة والبطاطا لا تزال خضراء:
3: سأصطحبك اليوم إلى الحقل، أريد جمع بعض الحطب.
1: لا لا لا داعي للذهاب، سأحضر لك بعض الحطب عند رجوعي.
3: ولكني أريد أن أمتع نظري برؤية محصول الذرة والبطاطا.
1: حسنا، ولكن بشرط ألا تجيبي على أي سؤال يطرح عليك.
0: لم تفهم الزوجة ماذا يعني، ولكنها وعدته بأن لا تجيب على أي سؤال تسمعه هناك. حين وصلت إلى هناك اندهشت من جمال الذرة والبطاطا، فهي لم ترى محاصيل بمثل هذه الروعة من قبل. كانت الذرة مغرية وهي لا تزال غير ناضجة، فقامت الزوجة بقطع كوز الذرة، وبينما كانت تفعل ذلك سمعت صوتا ينادي:
2: من ذا الذي يحاول قطع الذرة؟ من ذا الذي يحاول قطع الذرة؟
3: هو من يجرؤ أن يسألني هذا السؤال؟

0: والآن سأذهب إلى حقل البطاطا. تبدو جيدة، سأقتلع واحدة.
1: من ذا الذي يقتلع حبات البطاطا؟
0: أنا زوجة أكاتشي، هذا حقل زوجي ولي الحق أن أخذ ما أشاء.
1: هيا لنساعد زوجة أكاتشي في قطف الذرة والبطاطا.
2: هيا لنساعد زوجة أكاتشي في قطف الذرة والبطاطا.
3: وقبل أن ترد المرأة بكلمة واحدة، كانت كل الذرة والبطاطا ملقاة على الأرض، وفسد المحصول تماما لأن الزرع كان لا يزال أخضر. فبكت زوجة المزارع بمرارة ولكن بلا جدوى. رجعت الزوجة مساء إلى بيتها وهي لا تعرف كيف ستخبر زوجها بهذه المصيبة الرهيبة. وفي اليوم التالي توجه الرجل المسكين وهو مسرور إلى حقله ليرى كيف تسير الأمور. ويمكنكم أصدقائي أن تتخيلوا مدى غضبه ويأسه حين رأى حقله وقد تلف تماما، فقد ضاع كل عمله ومستقبله بسبب نسيان زوجته لوعدها.
4: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل لطفي العكرمي، عزيزة برباش، عايدة بالسمرة، وفاطمة الحسناوي.

0: قام بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في حديقة قصر الملك كان هناك يا أصدقاء الصغار أميرة جميلة مليحة القسمات تلعب بكرتها الذهبية بالقرب من البحيرة الصغيرة، وكانت الكرة هي هدية أمها الملكة لها قبل موتها. وبعد ساعات من اللعب واللهو سقطت الكرة في البحيرة الصغيرة، فحزنت الأميرة لذلك أشد الحزن وأخذت تبكي وتبكي. فسمع صوت بكائها ضفدع صغير كان بقاع البحيرة التي تقع في منتصف الحديقة.
2: الأميرة تبكي، لماذا كل هذا الحزن والبكاء أيتها الأميرة؟
3: لقد وقعت مني كرة الذهبية في البحيرة أثناء اللعب.
2: هذا أمر بسيط، أستطيع أن أحضرها لك أيتها الأميرة، ولكن بشرط أيتها الجميلة.
3: وما شرطك أيها الضفدع الصغير؟
2: أن تدعيني آكل من طبقك وأشرب من كأسك وأنام معك على نفس سرير نومك.
1: فظنته الأميرة أنه يمزح وقالت له:
3: حسنا، ولكن أحضر لي كرتي أولا.
1: فنزل الضفدع الصغير إلى عمق البحيرة وخرج ومعه الكرة الذهبية، وفرحت بها الأميرة كثيرا. فلما خرج الضفدع وأزال الماء عن جسده قال لها:
2: هيا بنا أيتها الأميرة، هيا بنا، هيا.
3: إلى أين أيها المسكين؟ هل ظننت أنك ستكون رفيقي وأنا الأميرة؟ هذا لن يحدث قط.
1: وأخذت تجري وتجري حتى وصلت إلى باب القصر، فدخلت وأغلقت الباب خلفها بسرعة كبيرة حتى لا يستطيع الضفدع اللحاق بها. فمشى الضفدع حزينا. في مساء اليوم الموالي جلست الأميرة تتناول الطعام مع أبيها الملك، وفجأة دق جرس الباب، فقامت لتفتح فإذا بالضفدع الصغير يقف أمامها.
2: هل تسمحين لي بالدخول أيتها الأميرة؟
1: ولكنها أغلقت الباب في وجهه وجلست تكمل العشاء مع أبيها. فدق الجرس مرة أخرى فلم تفتح الأميرة هذه المرة، فلاحظ الملك تصرفها هذا وسألها:
4: لماذا لا تفتحين الباب يا ابنتي؟
1: فأخبرته بقصتها مع الضفدع الصغير، فأمرها أبوها أن تفتح له وسمح له أن يشاركها الطعام والشراب كما وعدت، لأن الإنسان الجيد لا يجب أن يخلف وعده مهما حدث. فظهر الضيق على وجه الأميرة، ولكنها لم تملك فعل شيء بعدما قاله والدها. وفتحت الأميرة الباب، دخل الضفدع وجلس إلى جوارها على المائدة. وحينما همت الأميرة بتناول الطعام وحاول الضفدع أن يأكل من طبقها ولكنها رفضت، فذكرها الملك بوعدها:
4: دعيه يأكل معك مثل ما وعدته يا ابنتي.
1: ظلت الأميرة تأكل وهي في غاية الضيق، وبعد تناول الطعام توجهت بسرعة إلى غرفتها فلحقها الضفدع.
2: أيتها الأميرة، يجب أن أنام على السرير الذي تنامين عليه مثل ما وعدتني.
3: أنت ضفدع مقزز وأنا أميرة جميلة، كيف ننام سويا على نفس السرير؟
5: سمعها والدها وهو مار بجوار الغرفة، وبخها وذكرها بالوعد، فأطاعت الأميرة كلام الملك وسمحت له أن ينام بجوارها. وحينما استيقظت في اليوم التالي وجدت شابا جميلا يقف بجوارها، فخافت أن يكون لصا تسلل إلى غرفتها، ولكنه طمأنها وقال:
3: ما هذا؟
6: لا تخافي أيتها الأميرة، أنا هو الضفدع الذي أحضر لك الكرة الذهبية من بحيرة القصر. هناك ساحرة شريرة أرادت الانتقام من أبي الملك الذي طردها خارج البلاد، فحولتني بسحرها إلى ضفدع، وأخبرتني إحدى الجنيات أن هذا السحر لن يزول أثره إلا إذا أكلت من طبق الأميرة وشربت من كأسها ونمت في سريرها، حينها فقط سأعود كما كنت أميرا جميلا.
5: فتعجبت الأميرة كثيرا من قصة الأمير، وطلبت منه أن يسامحها لأنها كانت مغرورة معه في البداية، ولم تنظر إلى قلبه الطيب ونظرت فقط إلى شكله. تنتهي قصتنا اليوم يا أحبائي، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: التحدي معناه يخص الوزارة، معناه جميع الوزارات وجميع الإدارات وجميع المؤسسات، ويزمنا نحكي على مشروع وطني للرقمنة والإدماج الرقمي معناها بصفة خاصة. في موضوع التحديات بالنسبة للبنك البريدي راهو كفكرة فكرة ممتازة وكمشروع، حتى كنشوفه في العالم، التجارب في فرنسا مثلا، نشوفه في إيطاليا، نشوفه في برشا بلدان. هو معناه المشروع هذا الهدف الأساسي منه هو الإدماج خاصة، ولكن التحديات في تونس بتبيع الناس كلها تعرفها، حتى موضوع نتاع الجاهزية وحتى الموضوع معناها نتاع البعد التشريعي وحتى الموضوع نتاع البنك المركزي علاقته بالمشروع نتاع البنك البريدي، اسكو هو يسهل توا الإجراءات وإلا نصعب الإجراءات، اسكو نقدمه بالريت اللي يلزمنا نقدمه به وإلا لا. أنا نأكد لك أختي خيرة اللي فما للأسف لوبيات في القطاع البنكي.
1: سبقتني في السؤال، سبقتني، أنا كنت باش نقول لك دكتور اليوم فما كارتيل بنكي ربما ما يساعدوش وجود البنك البريدي لأنه باش يكون منافس كبير تقريبا،
0: أنه يكون منافس هو في حد ذاته المشروع هذا باش يكون على حساب المشروع الأصلي اللي هو توجد بعد الاستقلال ونحن معناها

0: رسميا انت على البنك
1: خاصة خاصة دكتورة انه احنا نتحدث اليوم وتوجه الدولة هو انه تكون عندها دور اجتماعي، نتحدث على عدالة اجتماعية، نتحدث على عدالة جبائية. في السياق هذا يظهر لي مهم انه اليوم
0: اي للأسف راهي ديما الشعارات والعناوين راهي ديما تكون ممتازة
1: أي.
0: والتدخلات جميعة معناها المسؤولين اللي تداولوا على الوزارات السيادية المهمة واللي عندها علاقة مباشرة بالوضعية المالية أو المنظومة المالية تختلف تماما على أرض الواقع
1: أيه.
0: شنو اللي موجود. نحن أختي العزيزة كتصب المانديت توا
1: أيه.
0: نتذكر أنا بالمشهد اللي راكا سمحني في كلمة مقرف للأسف مازلنا نشوفوا فيه كيفاش العباد معناها أمام مكاتب البريد ساعات انتظار وهم معناها في عمر متقدم معناها نحن كنا نتأسفوا معناها للوضعية ذي رانا في القرن 21 معناها منزلنا نحن في المستوى هذاك. النجاح متاع المشروع متاع البنك البريدي مسؤولية لولا هي عاتق الدولة لأن هذاك مشروع وطني وهذيك مؤسسة وطنية شتبقى التفاصيل إسكو نحن نعملوا ترانسفورماسيون معناها ستريكتيلات جلوبال هذيك نحطوا بنك جديد باش نعملوا فرع بنك في وسط مؤسسة اسمها البنك البريدي
1: أي.
0: تحت البريد التونسي الطريقة راهي معناها القانونية إذا كان ولا التشريعية إذا كان تكون فما إرادة راهي تتحسم في جلسة يا أختي شيرة معناها مش معناها القرار يتطلب صحيح الدراسات مهمة لكن
1: طبع.
0: إلى متى الدراسات تبقى مستمرة ومفتوحة؟ أسكن احنا معناها مش نجيبوا حاجة معناها بدعة هدايا مثال موجود في العالم
1: راهو هو لأنه صار عليه الحديث صار عليه الحديث منذ سنوات راهو باش نبدو واضحين
0: أي
1: بالضبط لكن يتبقى أنه نطرح الفكرة موجودة لكن وين التنفيذ التجسيد أنه إذا كان حاجة هي في مصلحة البلاد وفي مصلحة الناس علاش ما نسرعوش بها خاصة وانت تقول دكتور أنه فما تجارب مقارنة وأثبتت نجاعتها ونجاحها هكا ولا
0: وهو الجدوى الاقتصادية من المشروع هذا في حد ذاته فيه مصلحة وطنية في حد ذاتها معناها الاقتصاد الوطني باش يفاد من الوضعية والإدماج في حد ذاته هذاك باش يعمل حركية اقتصادية راهو كيفاش معناها لا روتاسيون ديزانتيري معناها البعد نتاعها الانعكاسات نتاعها راهي باش تكون شاملة وتأمن أغلب المواطنين كي ناخذوا نحن العدد اللي برازكي نجم يوصل حتى بشطر البوبيلاسيون ينجموا يكونوا انتجري اوفيسيالمون ويودي عندهم حظوظ معناها للاستفادة من خدمات متطورة معناها شنو نجم يضيف للاقتصاد الوطني اللي نحن تو في حاجة ماسة لكل طرف نجم يكون فاعل واللي نجم يقدم فيه إضافة نشوفوا نحن معناها الكاباسيتي نتاع الليبارني معناها القدرة
1: الادخار
0: الادخار الوطني راه من يعرف اش فما فلوس فك المؤسسة هذيك نتاع مواطنينا بالخارج وإلا مواطنينا بالداخل راهي فما قدرة على توظيفها هك الادخار هذاك واستثماره ويمكن أن يدر أرباح على الاقتصاد الوطني يخلق حركية اقتصادية مهمة وخاصة في علاقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في معناها الإشكال اللي والصعوبات اللي لقيها معناها الفئات هذية من المجتمع قرابة أكثر من 400,000 مؤسسة صغرى متوسطة تواجه صعوبات متاع تمويل ومتواجدين في كامل تراب الجمهورية الاقتصاد متاع الغير منظم كيفاش نجمو نتمجوه أترافير لسورس دي فينانسمان أوفيسيال هذوما اللي تتبناها من الدولة وتعمل لهم خطة لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وبالتأكيد هذايا باش يوسع حتى القاعدة الجبائية نتاع المداخيل نتاع الخزينة العامة وينجم ينقص من الفوارق الجهوية واللي تنجم تكون معناها فيها تحفيز للشباب للاندماج أكثر وياخذ ثقة أكثر وتحسيسه بالمواطنة كممارسة حقيقية فعلية باحتضانهم وبدعمهم وبتمكينهم من تسهيلات خاصة في تطوير إمكانياتهم ومعناها تحقيق ال كومون اكستريمي رياليزاسيون دو سوا يعني ينجم هو يبدا عنده برشا افكار يبدا عنده برشا قدرات هو ما نجم ما تحتلوش لا الدوله ولا المجال اللي يعيش فيه باش يترجم هذه القدرات هذيك على ارض الواقع ويولي هو يقدم معناها الاضافه حسب القدره نتاعو والامكانيات نتاعو الحقيقيه ونحن بالطبيعه لهنا نحكوا على معناها توفير الحضور لكل مواطن تونسي في اي شبر من شبر من هذا من تراب هذا الوطن. بالطبيعه هذا عنده

0: الكلفة أخت خيرة، وهذه
1: بالطبيعة
0: المعضلات والكلفة هذه نجمو زادة نحكو فيها شوية على خاطر التمويل تاع المشاريع الكبرى هذه الوطنية بتاعتها يلزمها استثمار.
1: وهذا اللي أنت أشرت له في المقال نتاعك سي وليد، التقديرات المالية للمشروع.
0: ايكونوميست فينانسي اون بريمي ليو كونت اون بارل دان بروجي داسينيسمون والا نتاع انفستيسمون سي اوتوماتيكمون دو بارلي دو فينانسمون. كيف سنمول هذا
1: التمويل؟ بالطبيعة هو العنوان الأبرز يعني.
0: طبعا والكلفة نتاعه أختي العزيزة معناها لو كان
1: أعطينا شوية أرقام دكتور، أعطينا شوية أرقام على الكلفة نتاعه وشنو الكلفة تقريبا وعلى شنو تعتمد الكلفة هذية تحديدا، وهل إمكانيات الدولة قادرة أنها تستوعب الكلفة هذية وإلا لا دكتور؟ تفضل.
0: هي من ناحية الإمكانيات ديما نحكو على الإرادة، نحن أونتر ميليو وتطلب في دروب معناها يلزمها خارطة طريق معناها تكون كاملة ومتكاملة. نشوفوا مثلا التقديرات، تقديرات جي دي بي ار، تقديرات معناها المالية اللي تنجم معناها تتكلف على المجموعة الوطنية، وبالطبيعة المجموعة الوطنية يلزمها يكون فما انخراط نتاع أغلبية نتاع الطاقات والا الشخصيات والا رؤوس الاموال اللي عندها معناها بعد وطني يخليها معناها تكون جاده معناها في الفعل المباشر ومعناها الايمان بالهدف وما بعد الهدف وتطوير الهدف. كي نحكو مثلا على الكابيتاليزاسيون معناها كي نشوفوا مثلا اذا كان نشوفوا معناها البروجي كمبيان ساكوت
1: قديش يتكلف،
0: ما قلش من 500 مليون دينار لازم تحطهم او ديبي بور كومونسي، وهذا راك انت باش تمشي معناها بعد راك باش تطور الانظمه المعلوماتيه نتاعك وتمشينا او ديبي على الرقمنا ثم السيكوريتي هذيك تاع الامن السيبراني، ثم تجهيز المكاتب معناها نتاعها والتكوين خاصة من تاع البيرسونيل.
1: طبيعة
0: نحن الوضعية الحالية عندها موارد، هي سلاح بشرية معناها محترمة، البريد التونسي من أكثر المؤسسات المشغلة للموظفين والعديد منهم عندهم كفاءات، لكن القدرة غير كافية على الاستجابة للطلبات وإلا المطلوب من الدور الموكول لمشروع البنك البريدي والانتظارات منه. في العزيزة إذا كان مش نمشوا في التكوين وحده راه ما نجم نوصل راه حتى الخمسين حتى السبعين مليون دينار هذا باش تصرفوا انت
1: في التكوين
0: الموارد البشرية يا حمديك، ما نجمش نتكلم بالطريقة الكلاسيكية القديمة، إذا كان نتكلم بالطريقة القديمة ماهوش غير حتى طبعا. وانت تعرف لي ريزو تاع اللي هما اكثر من 1000 اجونس توا تاع البريد التونسي المكاتب الحاليه، هذوكم سي تناتو تبدا منهم باش تبدا زيرو، اما لكن لازمهم ريفورم، ريفورم معناها كومبلي اي جينيرال هذايا
1: اعاده هيكله معناتها به الكلفه الجمليه. اي الحاوك ما تقول اي هذه الكل جاي في المقال نتاعك دكتور، بذلك تقول الكلفه الاجماليه تنجم تتراوح بين 900 مليون و 1.7 مليار دينار، وتقول ايضا وهذه باش نركز عليه العنوان اقل، تقول الكلفه هذه هي اقل بكثير من كلفة إنشاء بنك جديد بالكامل بفضل البنية التحتية المتوفرة. نجم يربحنا معناتها
0: بالطبيعة أكيد ما نجم كان يربحنا، وهما معناها حتى الانيسياتور معناها كيفكروا في الوحدة، هو الوضعية الحالية متاع المنظومة المالية اللي خلتهم يمشوا في الاتجاه ذاك للاستفادة من الوضعية الأقل اللي موجودة والتاريخ يعني الاستوريك متاع البريد التونسي اللي هو كان البريق والبرد والهيئة تتذكر
1: صحيح.
0: إذا متواصليني أنا عندي حصل لي شرف أني كان عندي بعض الأصدقاء وكان عندهم تكوين عالي معناها يمشوا حتى يكونوا في خارج البلاد معناها كل شيء خارج تونس،
1: مؤسسة البريد التونسي من المؤسسات العريقة في بلاد
0: اي عندي عندي عندي بعض الأصدقاء معناها قال لي معناها شرف كبير أني خديت من عندهم شوية هكا فكرة أو تجربة معناها نتاعهم، حاولت نفهم منها خاطر أنا في حداتي راني معناها مهتم بالموضوع هذايا قبل ما تطرح المبادرة هذية، واللي هما حتى المبادرين ما قشت معامروا على فكرة. لكن أختي الخيرة شنو الإشكال؟ إشكال كومون
1: كيفاش؟
0: اي وقتاش باش تشد لك وقت؟ رانا نحن تو في حالة استعجالية، راهو المشروع هذايا باش توفر 1000 مليار راهو مش ساهل، راهو تنجم توصل حتى 2000 مليار راهو مش ساهل في الظروف الوضعية معناها
1: بالضبط.
0: معناها راهي فما اشكال كبير. ونحن نعرف توا اش صاير في على مستوى السيوله معناها وعلى مستوى التحويلات البنكيه والنقديه، فما اشكال كبير مطروحه في علاقه بمجله الصرف، في علاقه بتصرفات زاده للاسف ولا غالب بعض المستثمرين اللي هما يحبوا كان ياخذوا للاسف ما يحبوش يقدموا حتى اضافه للبلاد هذه اللي احتضنتهم واللي اعطتهم سنوات وسنوات وعقود تقدر واستفادوا منها برشا، لكن للاسف
1: نعم
0: في وقت من الأوقات وصلنا خوفنا على البلاد اللي نشحوهم السيولة لو جات عندهم الإمكانية أو الفرصة لتحويل كل ما يملكوا إلى خارج حدود هذا الوطن
1: للأسف. للأسف باش نختموا سي وليد لأنه الوقت المخصص هلا هلا غالب، اما ان شاء الله نرجع اكيد ان شاء الله تكون عندنا فقره ان شاء الله معاك دكتور يعيشك. بارك الله فيك. اي بارك الله فيك. مهم ان نقدموا راهو احنا اليوم أنا ديما نقول رانا يظهر لي تجاوزنا مرحلة التشخيص، لابد اليوم أنه الناس تقدم الحلول تقدم المقترحات وإن شاء الله تكون فما أذان صاغية. أما باش نختم معاك دكتور، المشروع هذية فما كلفة كما قلت تنجم توصل حتى إلى 2000 مليار، أما راو في المقابل بعديك فما ربح وفما حلول ينجم يقدمها المشروع هذية للاقتصاد الوطني التونسي. نختم معاك دكتور.
0: هو الاستثمار في العادة لابد من الأول معناه باش يكون معناه فما توظيف لموارد مالية معينة والمداخيل هذية اللي تنجم تكون معناها من بعد خلينا نحكوا على 5 حتى 7 سنين معناها باش نكونوا ديزوبتيميست معناها ما نكونوش
1: متفائلين. اي مثال شيء
0: هو بالريتم هذا حتى 10 سنين كثيره اللي تسمى مش كثير حصل.
1: اي
0: مش هذا مش شيء هذا، انا الحقيقه معناها سونا لا رياليتي اللي نراو فيها. فهمت؟ ان شاء الله الاكسيليراسيون تصير ان شاء الله نشوفوا توا نحن بطريقتنا معناها كنتم كاعلاميين الباحثين الناس الصادقين الوطنيين غيورين على هذا الوطن وعلى الفئات الشعبيه اللي هم معناها على غالب للاسف تعرضوا الى ظلم، ونحن نحاول نرفعوا المظالم هذه وتمكينهم من كل حقوقهم ومعناها ادماجهم في المنظومه الماليه. ان شاء الله المشروع هذا ياخذ بعد معناها جدي في الانشاء والتحفيز على على التسريع في تفعيل القوانين خاصه وايجاد صيغه لبدايه على الاقل الاستثمار في الانجاز في الخطوط العامه والعريضه. ونتنطع الفكره هذه تولي رووها ملموسه على ارض الواقع، وتو وقتها العباد الكل تتكافئ الجهود ونراو النقله النوعيه في الاستثمار المكثف معناها في مساله الرقمه والانتيليجنس ارتيفيسيال وتطورات اللي شفتها العالم وبيمو موبيل وقت تشوف انت
1: برشا برشا تطور كبير برشا تطور كبير برشا.
0: كان خطه ناجحه وبالتضافر نتاع الجهود نتاع المؤسسات الموجوده الحاليه خاصه من استفاده من التجارب نتاع المؤسسات التمويل الصغيره اللي هما زاد عندهم فكره في التعامل مع الفئات هذيك اللي نحن نرغبوا في ادماجهم، وبالتالي تحدث الفائدة الجماعية والمجموعة الوطنية تستفاد كل شيء تقدم في تبتي
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور وليد اليعقوبي، بارك الله فيك. وراني ديما نقول مهم أن نستمع للكفاءات التونسية، الناس اللي تنجم تقدم وتقدم في الحلول وتعطي في مقترحات تنجم تخرج الوضع الاقتصادي التونسي وتقدم به ما نوخروش به، بالعكس فما حلول فما أكيد مصلحة وطنية فما تضحية زيادة يلزم تحملها الناس الكل باش نجموا نقدموا اليوم أمام التغير والتطور السريع وسريع جدا اللي يشهده العالم اليوم، وتكون أكيد بكفاءات تونسية. شكرا لك دكتور وليد اليعقوبي.
0: أكيد بارك الله فيك على نوعية المواضيع اللي تطرح فيها وإصرارك على المساهمة في التوعية والتحسيس لتقديم الإضافة.
1: بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيك. هذه أكيد دورنا من أجل مصلحة البلاد ومن أجل مصلحة الناس الكل أكيد اللي تهمهم المواضيع هذه وتنجم تسهل لهم الحياة. خلينا نقوله بارك الله فيك مرة أخرى دكتور وليد اليعقوبي. شكرا لك على كل ما تفضلت به. احنا ما زلنا مواصلين معاكم استوديو الناس حتى منتصف النهار. بعد شوية سي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يكون حاضر معانا ونسأله شنو حكاية الطماطم المصبرة، فما مشاكل، شنو الاحتياط الواجب أخذه الحذر، ناخذ التفاصيل بعد شوية أكيد تابعونا.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع نواصل معاكم اذا مستمعينا الكرام في لقانا من استوديو الناس. كما قلت وسألت شنو حكاية الطماطم، المنتوج هذايا اللي أكيد عليه استهلاك كبير من عند التوانسة، والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحذر. تفاصيل باش ناخذوها مباشرة مع سي لطفي ريحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. عسلامة ومرحبا سي لطفي، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، صباح الكل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك في القرآن الماكس. أنا أرتمين
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام سي لطفي، مرحبا بك معنا. المنظمة تحذر وتطالب بضرورة المتابعة، شنو الحكاية ناخذوها معاك أكيد، وشنو بناء على شنو سي لطفي أنتم معناتها طلبتوا بضرورة التدقيق والمتابعة بالنسبة للطماطم، الطماطم المصبرة معناتها احنا نقولوا طماطم الحكوك هذيك اللي يستهلكها المواطن التونسي، فما علامات معينة اليوم يلزم التأكد منها وتصير مراقبتها أكثر في أكثر. خلينا نفهم أصل الحكاية معك، تفضل سي لطفي.
1: يعطيك الصحة، نحن في متابعة إن شاء الله وتر التصريحات في وسائل التواصل وفي وسائل إعلامية قناة التلفزيون التونسية في برنامج جلاحي. التصريحات هذه أعطتنا معطيات تقدم مستهلك صغير بمعطيات فنية دقيقة الدولة على في خصوص صناعة المنظمة المستقرة في تونس. وهنا المنظمة انشغلت من على ذلك الدين عبر قنبلة اشتغالها من المعطيات الجديدة الموجودة، وهنا باش نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين كون الطماطم المعجونة اللي نعرفوها باش تحقق الطماطم بالكيلو في الكلمة يتطلب تقريبا 7.2 كيلو طماطم من طماطم الكاسة معناتها الكشك. وهنا بمعالجتها هنا ثم مؤشر هام ومعيار فني مهم جدا اللي هو ليبريكس، وهنا يلزم التركيز نتاعه في حدود 28% تركيز نتاع ليبريكس. وهنا الاشكال علاش خاطر نلقاو اللي وجودا على المعامل وجودا على المنتجين في مناطق المعالجه باش التركيز هذا يحتاجه، لكن السيد الخطيب اكد كون العديد من العامل ما تحترمش المؤشر هذا توصل حتى الأقل برشا 17-18. وعلى ذلك نحن شغلنا وطلبنا من سوق الإشراف ومن المراقبة الفنية باش تراقب المنتوج هذا في الأسواق وبالتالي باش نحافظوا على نسبة التنفيذ هذا.
0: صوت يظهر لي صوت سي لطفي مش واضح بالقدا في أهم على أهمية الموضوع، ما نعرفش لطفي تقرب لك شويه التليفون ولا ما نعرفش شنو هو المشكله، شوفوا لو سليم شوفوا كنا نجمنا لانه صوت الحقيقه مش واضح بالقدا.
2: نرجع نقول
0: اي باهي توا سي لطفي باهي بالقدا، شنو الماده اللي جات في بعض المنتوجات تقول عليها سي لطفي واللي لابد انه تصير اي مش شنو اي
2: نسبه التركيز؟
0: نسبه التركيز،
2: نسبه التركيز هو معيار فني اسمه ليبريكس. نسبه التركيز يلزم يكون في حدود 28%، وهذا مهم جدا. نحن نعرفه كن طيبه يقول لك جات صوص ميس جات صوص نتاع الطماطم جات مرخية ماهيش كونسنتري، راجع لنسبة التركيز وبالتالي نضاعفوا الكمية باش نجم باش نلقاو النسبة اللي حاجتنا بها. وهنا الإشكال كونه كي نصرفوا أكثر في منتوج اللي نجم ناخذه أنا بالمعيار الفني الموجود في حدود 28% من غير ما نزيد الكميات أكثر. وعلى ذلك نحن أكدنا على الموضوع هذا وقلنا في أجهزة الرقابة باش خاطر يدخل في باب الغش التجاري يدخل في باب الجودة. وهنا نأكدوا كونه المؤشر هذا وإلا الإشكال هذا ما هوش صحي، هو معناتها إشكال جودة بامتياز. وبالتالي نحن الجودة هذه نحبها ضمن المعايير الفنية اللي معمول بها ماهوش بمعايير أدنى، وبالتالي نصرف أكثر. وهنا معناتها الضرر في نصرف أكثر ونستهلك أكثر المنتوج. وعلى ذلك نحن وجوبا تطبيق القانون وخاصة في المؤشر الفني المعيار الفني هذا البريكس لحدود 28% يلزم يطبق. ومن الحاجات اللي يلزم المستهلك يتمتع بها هو الإعلام بنتائج الرقابه هذه باش نجموا نعرفوا انه المنتوجات اللي ما تحترمش المعيار هذا، وبالتالي يكون المستهلك هو الصف الامامي الاول في اتخاذ القرار
0: بالطبيعه الشراء. ويلزم الالتزام تكون فما زاده اجهزه الرقابه عليها مسؤوليه كبيره برشا بطبيعه الحال. سي لطفي، وتنبيه الناس واللي ما يلتزمش زاده للشروط وما يمتثلش بطبيعه الحال، لانه هذايا صحه ناس في نهايه الامر. نتصور زي تأجيز الرقابة لازم تاخذ الإجراءات اللازمة في هذه.
2: بالضبط. هنا راهو مش في الجانب الصحي، الجانب الجودة. الجانب الجودة وهذا مهم ومهم جدا، خاطر يحبوا منتوج في جودة اللي تخضع لمعايير فنية دقيقة، وهنا الكلفة راهي باش تكلف أكثر على المستهلك، واللي يصرف أكثر باش ياخذ منتوج في نفس المنتوج اللي كان مستانس به. وهنا كان ياخذ طماطم مصبرة في حدود 28 كما قلت لك التركيز نتاعها، ينجم يستهلك مثلا في الطنجرة نتاعو زوز ثلاثة مغارف، كي ياخذ تركيز أقل يستهلك ضعف ولا مرة ونصف، وهنا مصروف أكثر. على ذاك معيار الجودة مهم، نعاود نأكدوا كونه ماهوش معيار صحي، معيار تاع جودة بالشكاكة نكونوا واضحين ودقيقين في التدخل نتاعنا، هو معيار جودة، ومعيار جودة مهم للمصروف نتاعه وللقدرة الشرائية نتاع المستهلك،
0: لأنه زاد المستثمر اليوم يلوج على الربح في المقابل. هذا هو تقريبا شنو نجم نقول،
2: على خاطر هو يستعمل في عوض يستعمل معناتها الطماطم الطازجة بكميات معينة، يستعمل كميات أقل، ومش معقول يعطينا منتوج أقل جودة، ومش معقول زادة كيف حتى من المنافسة في السوق إنسان يعطي في جودة ممتازة وإنسان ما يعطيش مش في جودة ممتازة ونفس السعر. هذا ما هوش معقول، وبالتالي هنا مفصلية الرقابة في اتخاذ القرار.
0: نعم ده. هذا هو شنو نجم نقوله في موضوع المادة هذية، طماطم كما قلنا المعلبة طماطم هذية المصبرة. ولو أنه يعني اليوم كان المواطن التونسي في مقدوره ينجم يستهلك الطماطم الفريشكا هذية معناتها، واليوم ولت فما التوجه هذية لمحالة، ولت موجودة العقلية هذية أنه الناس تمشي أكثر الحاجات اللي ماهيش مصبرة، ربما لأنه زادة حتى في الناحية الصحية هذية عليها برشا نقاش وبرشا إكلام. لهنا أكيد الرقابة كما قلنا، المتابعة وتحميل المسؤوليات، هذية شنو النجم نقوله في موضوعنا لليوم. تبقى معناش احنا شنو الوناهي العلامات الماركات متاع طماطم اللي نتحدثوا عليها، ما عنيش الحقيقة المعطيات، أما المواطن ينجم يفهم وحده ربما أكيد، وكل خاصة المرأة التونسية تعرف الكوجينة متاحة وتعرف شنو نوعية الطماطم اللي تستهلك فيها والجودة متاحة. زيد نجم هكا نقوله، هذا هو سيلوت في شنو نجم نقوله بالنسبة للموضوع هذه اللي طرحناه بالنسبة للطماطم هذه المصبرة وشنو الجودة امتاحة ونقاط أكيد هذه اللي نبهتوا منها. شكرا لك سي لطفي رياحي، بارك الله فيك، تحياتي لك، وشكرا لك أكيد، بارك الله فيك، تحياتي لك، وإلى لقاء. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في استوديو الناس دائما على موجات راديو الكيف لحديش غير ربع، على موجاتنا الموعد يتواصل إن شاء الله حتى منتصف النهار، ما زالت عنا رو الأركان والفقرات اللي إن شاء الله نقدمها لكم تباعا في لقاءنا اليوم. انطلقت العطلة الآمنة، وأكيد فما مجموعة من الأنشطة والتظاهرات، وإحنا كل ما نتمناه أنه تكون عطلة آمنة للناس الكل، إن شاء الله طريق السلامة للجميع. أكيد فما توصيات اليوم، فما حملات تحسيسية وتوعوية في هذا الغرض للتقليل من مخاطر الطريق، وطبعا أنه يصير تأمين الناس الكل وسلامتهم والتقليل أكثر ما يمكن من حوادث المرور. إن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. بعد شوي يمكن توفيق الشيرني يكون حاضر معنا في مواكبة أكيد العطلة الأمنة بالنسبة لولاية الكيف، ونأخذ المتابعة معاه. نمشي معنا غام سليم، نرجع بعدها أكيد ونواصل معكم.

مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، دائما في لقانا من استوديو الناس. ما زالت متواصلة عملية تجميع الحبوب، ووفق ما أعلنوا ديوان الحبوب أنه عملية التجميع تسير في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على الصعيد الوطني إلى غاية أمس الأول 7.1 مليون قنطار، واحتلت ولاية باجل المرتبة الأولى على المستوى الوطني بعد تجميع قرابة 1.6 مليون قنطار، تليها ولاية الكيف بمليون قنطار. أكيد مؤشرات واعدة إن شاء الله، ولابد أنه زادة إن شاء الله تكون كيف كيف العمليات التخزين بالنسبة للصابة هذية اللي محتاجتها بلادنا من أجل أمنها الغذائي، علاش ليه تحقيق الاكتفاء الغذائي أيضا. مازالت متواصلة كما قلنا عمليات التجميع، إن شاء الله تصير في ظروف طيبة، ولو أنه الحرائق والبارحة الحقيقة في ولاية سليانة، الحريق اللي كان أتى على هكتارات من الحبوب، للأسف الشديد من المشاهد اللي توجعنا أكيد الناس الكل كي نشوفوها، ما نعرفوش شنو هو الأسباب. ربما من بعد في أخبار الجهات مع زملائنا يعطونا أكثر تفاصيل. إن شاء الله ربي بقي الستر وتصير عمليات التجميع إن شاء الله في أفضل الظروف وبأخف وأقل الأضرار. هذه كل ما نرجوه ونتمناه. موصينا معاكم، خليني نضيف أيضا أنه الشركة الجهوية للنقل بجندوبة وبداية من اليوم تنطلق في تأمين سفرات إضافية نحو شواطئ طبرقة، تتواصل حتى 31 أوت القادم من أجل تسهيل التنقل بالنسبة للمصطافين. نواصل معاكم، نذكركم إن شاء الله بالجزء الثاني من لقانا لحديش ودرجين، إن شاء الله تكون معنا الأستاذة هبة العنالي المستشار الجبائي في ركن ثقافتك الجبائية، أكيد مع موضوع جديد، لأنه نعرف أكيد الفترة هذه فما برشا إجراءات وفما برشا أداءات وفما أجيال أيضا مطالب المواطن الالتزام بها، خاصة المطالبين بدفع الأداءات والتصاريح الجبائية وغيره. هذية ناخذوه مع في الركن هذية، ولي في كل مرة الحقيقة نطرح موضوع ونقدم معلومة لبرشا ناس أكيد يهمهم الموضوع هذية، والتأكيد على الالتزام خاصة بالأجيال وتجنب خطايا التأخير. أيضا بشكون عنا ركن البلاغات وأيضا أخبار الجهات مع زملائنا المراسلين إن شاء الله اللي يكونوا حاضرين معايا بداية من 11:30 إن شاء الله. خليكم معنا في المتابعة والاستماع دائما لموجات راديو الكيف 10:53 على موجاتنا، تابعونا، مرحبا بكم الناس الكل.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تابعونا على الفيسبوك. راديو كاف، إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كاف، إذاعة الكاف.
3: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokaf.tn.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أعطيت اليوم بمعتمدية مجز الباب إشارة انطلاق القسط الثالث من مشروع بناء المستشفى الجهوي بمجز الباب، كما تم تدشين ساحة الاستقلال، وعاين والي باجة انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي العزيمة وحي الصدقة. أدى كل من سفير اليابان بتونس والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أمس زيارة فنية رسمية إلى محطة التطهير بجندوبة إثر انتهاء أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميدانية. وتندرج هذه المحطة في إطار تنفيذ مشروع تحسين البنية المائية بالمدن الصغرى بعدد من جهات البلاد، من بينها باجة وسريانة والكاف وجندوبة الممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولية، بكلفة جملية قدرت ب 28.8 مليون دينار. أعلن ديوان والحبوب أن عملية تجميع الحبوب تسير في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على الصعيد

المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاع العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا وفضاء للتبادل التجاري والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.

ستوديو الناس. ستوديو الناس. ستوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.

0: مرحبا مرحبا بكم الناس الكل من جديد. الجزء الثاني من استوديو الناس، مرحبا بالجميع في المتابعة والاستماع دائما الموجات راديو الكيف، ركن ثقافتك الجبائية. نواصل مع الأستاذة المستشارة الجبائي هبة العونالي، المكونة المعتمدة في مجال الجباية وقانون الشركات، اللي رحب بها مباشرة في لقائنا من استوديو الناس في توقيت جديد. مرحبا أستاذة هبة العونالي، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام خيرة،
0: مرحبا. صباح النور، مرحبا بك معنا في برنامج استوديو الناس في الركن ثقافتك الجبائية كالعادة، واللي من خلاله أستاذة أنت تقدم معطيات كل ما تهم الأداءات وتصريح تصريح بالضريبة على الدخل وغيره، معناتها من المعطيات هذية جديدة جديد ديما ناخذوها معاك أكيد أستاذة في الركن هذية. مرحبا بك معنا في موضوع جديد اليوم ناخذوه معاك مباشرة أستاذة، تفضل.
1: إن شاء الله نكون قدم في الإفادة. بالنسبة لموضوعنا اليوم، الامتيازات الجبائية للتونسيين المقيمين بالخارج، خذيتوا القانون اللي جاء به 2026، قانون مالي 2026 في إطار بعث مشروع ولا التوسعة والمساهمة في مشروع. قانون 2026 اليوم مكنهم من امتيازات جديدة، ينجموا يقتنيوا معدات وتجهيزات معفية من الأداءات الموظفة عليها عند التوريد وإلا الأداءات الموظفة عليها عند الاقتناء من السوق المحلية. هذه هذا زاد بالنسبة لاقتناء شاحنة وإلا جراس باش يطوعوه ممارسة النشاط متاعهم. إعفاء يكون جزئي بالنسبة للشاحنة ولا جرار من الأداءات الموظفة عليها، يخلصوا جست 10% من الأداءات المستوجبة المعالم المستوجبة. الامتيازات هذه ممنوحة لهم كل 5 سنين، ينجموا يجدوا الماتريال متاعهم. لكن بالنسبة للشاحنة وإلى جرار نفس الشيء، ينجموا يدخلوها بالامتياز هذا مرة واحدة، ما يلزمش يتزاوز العمر متاع الشاحنة عند التوريد 5 سنين. بالنسبة للجرار اللي باش يمارس به النشاط متاعه، ما يلزموش يفوت عمره 10 سنين عند التوريد. كما قلنا بالنسبة للشحنة والجرار يقع دفع 10% فقط من الأداءات والمعالم المستوجبة، لكن بالنسبة لبقية المعدات يقع الإعفاء الكلي وتوقيف التنفيذ بالعمل على الأداء وعلى القيمة المضافة اللي هو التبيع، زاد الأداء على الاستهلاك عند الاقتضاء، والأداء على رقم المعاملات وقت اللي يقتنيه من السوق المحلية التونسية متاعنا. هذا يشمل اللي باش يعملوا مشروع جديد لأول مرة، وإلا زاد عندهم مشروع ديجا قائم الذات وقاعد يخدم وباش يقوم بتوسعة. الامتيازات هذه أنا الحقيقة راها تشجع باش يجدوا الماتريال متاعهم، لكن بتبيع التمتع بالامتياز كما هذا كالعادة يخضع الشروط.
0: الشروط بتبيع
1: أول حاجة يلزموا يقع التصريح بالاستثمار عند الوكالات المختصة. يعني إذا المشروع الصناعي يقع التصريح بالاستثمار عند وكالة النهوض بالصناعة والتجهيز لابي، إذا فلاحي عند لابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إذا المشروع السياحي يقع التصريح به في ديوان النهوض بالسياحة الوانتيتي. يلزموا يدخل في طور النشاط في ظرف عام من تاريخ الحصول على التصريح بالاستثمار، واللي من بعده بينشر باش يفتح المعارف الجبائي نتاعه يلزمه ما يفوتش عام. وقت يتحصل على التصريح بالاستثمار يلزمه يقدم الملف نتاعه كامل للجهات المختصة اللي هي الديوانة، اللي هي بيدورها باش تقوم بالنظر في المعدات اللي باش تتورد من الخارج ويثبتوا من مدى احترامها للشروط. ومن بعد يثبتوا احترام إذا أثبتوا احترام الشروط والبنود المنصوص عليها في القانون اللي مسموح به للتوريد، يقع الموافقة عليها ويمكنوها من الامتيازات اللي جابها قانون المالية 2026. كما قلنا نزيد نفكر الامتيازات هذه جاءت في إطار بعث مشروع وإلا توسعة مشروع، وإلا إذا فما مشروع آخر يقع المساهمة فيه. المساهمة تكون بالمعدات هذه اللي ديجا يكون مصرح بيهم في التصريح بالاستثمار. ما نجمش نجيب معدات ما صرحتش بيهم في التصريح بالاستثمار سينو يفقدوا الامتياز متاعهم. الامتيازات هذه يلزمها تكون مطابقة تماما كما قلنا اللي باش يقع جلبها وإلا اقتناها، على خاطر من بعد ما صرح الديوانة باش تثبت بالتصريح بالاستثمار مع قائمة المعدات اللي باش يقع توريدها، باش تثبت وتقارن وتثبت من مدى مطابقتها. من بعد تقع الموافقة وإسناد الامتياز هذا. هذا بالنسبة لبعض المشاريع ولا توسعة وإلا مساهمة. فما امتياز آخر هذا ما جيش به قانون مالي 2026 قديم شوية ما امتياز لاقتناء عقارات.
0: أيوة
1: الامتيازات هذه تخص معالم التسجيل ديجا حكينا المرة اللي فاتت على معالم التسجيل. بالنسبة للمواطنين بالخارج كي يقتني عقار في تونس عنده امتيازات خاصة ديما فما شروط ويلزم احترام إجراءات معينة باش يتمتع بالامتياز هذا. نبدأ بالشروط. يلزم غير مقيم جبائيا بتونس، يعني بمعنى على حسب التشريع متاعنا وقانون الصرف يكون عنده أكثر من 183 نهار برا من تونس ويكون مقيم جبائيا بالخارج عنده أقل حاجة عامين. الاقتناء متاعه يلزم يكون يخلصوا الكل بالعملة الصعبة دبيت، يعني يثبت تحويل المبالغ من برا اللي دخلهم وإلا اللي دخلهم نقدا بالعملة الصعبة وصرح بهم في مصالح الديوانة في الحدود وصبهم من بعد في الحساب البنكي وبعد قام بعملية الخلاص. لكن يلزم كما قلنا كافة مبلغ الاقتناء يلزم يكون بالدفيز، يعني مثلا ما ينجمش يخلص شطر المبلغ بالدفيز وبعد يخلص شطر الاخر بالعملة التونسية
0: محلية
1: الامتياز هذا. داير هو وقت يعمل تحويل من الخارج يلزم يكتب في الموتيف اللي المبلغ هذا لفائدة اقتناء عقار. كيف كيف وقت يصرح في المصالح الديوانية في الحدود إذا جاب المبلغ أوني سبيس يصرح أن المبلغ هذا باش يكون لفائدة اقتناء عقار، يعني خاطر هو من بعد باش يعطيه شهادة التصريح متاعه. من بعد ما يشري يعمل مطلب الأمانة المال الجهوية مرجع نظر العقار باش يصب مطلب بناء على العقد اللي عامله متاع الاقتناء، باش وقت ياخذ الموافقه ينجم يسجل العقد في القبضه بالمعلوم القار في بلاصه المعلوم النسبي، يعني يخلص جوست 1% على المبلغ اللي اقتنى به العقار. احنا مرات فاتت حكينا على التسجيل فما 6% وفما 8% وفما 10%، لكن بالنسبه للمواطنين بالخارج يشري ويقتنوا العقارات ويسجلوا بنسبه 1% فقط. بالنسبة للعقارات قبل كان العقارات ذات الصبغة السكنية اللي يشريوها هذو ما يتمتعوا بالامتياز، لكن في قانون 2022 أقر أنه عندهم الحق زادة يتمتعوا بالامتياز هذا حتى وقت يشريوا عقارات ذات صبغة اقتصادية. بطبيعة المطلب اللي باش يتقدم الأمانة المال الجهوية يكون مرفق بوثائق لازمة اللي هو أهم وثيقة خطاب سويفت كان صار تحويل من برا، يقول بالطبيعة منصوص فيه على سبب التنزيل كما قلنا لفائدة اقتناء عقار، وإلا شهادة التصريح بما اللي اخذها ديجا من مصالح ديوانة كان جاب فلوس أون سبيس. ما يثبت الإقامة الجبائية متاعه في الخارج اللي قلنا ديجا ما يزمهش تقل على عامين وتحركاته الديوانية هون في تونس باش ما يفقدش صفته كمواطن بالخارج، يلزمو بيان سور ما يفوتش 183 نهار في تونس. وكونترا البيع. من بعد يأشر له أمين المال الجهوي على المطلب المقدم إذا اتبع بينشر الشكليات القانونية كما يلزم وتوفرت فيه الشروط، يمشي يسجله بواحد بالمئة كمعلوم قار و30 دينار على الصفحة اللي هي ديجا ناس كل تخلصها هكاك. لكن في إطار العدالة الجبائية إذا العقار ما عندوش أصل تملك باش يتحمل 3% زيادة كما حكينا عليها المرة اللي فاتت، انه العقار يلزم نثبته منين صار انجرار الملكية حتى يكشلي نوصل ليد المالك الاخير. سينو اذا ما فماش ما يثبت الانجرار هذا نوصفه 3% زيدة على معالم التسجيل، هذا بالنسبة للمواطن التونسي في داخل التراب التونسي وإلا في الخارج 3% زيدة. هذا ينطبق على جميع العقارات، لكن في الحالة الكل يبقى عنده امتياز على خاطر كان باش يشري كمواطن تونسي باش يوظفوا النسبة اللي هي أقل نسبة 6% ونزيدوها 3% معناها 9%، لكن بالنسبة هو باش يسجل بواحد بالمئة وإذا زادها 3% ديما باش يبقى أقل من النسبة العادية. هذا هو بالنسبه لامتيازات التونسيين المقيمين بالخارج.
0: مهم نذكروا بها خاصه توا موسم العوده ان شاء الله للتوانسه في الخارج، ونفهموا اهميه الامتيازات هذه استاذه هبه باعتبار انه التحويلات بالعمله الصعبه اكيد عندها فائده بالنسبه لخزينه الدوله، ومحتاجين الحقيقه العمله الصعبه والمداخيل من العمله الصعبه، لهذيك مهم التحفيزات والتشجيعات هذه بالنسبه للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. هذه إذن أي
1: وبتبيع عنا الكلنا مواطنين بالخارج، واللي خمم باش يعمل مشروع واللي القانون الامتياز اللي جابيه قانون الماليه 2026 اللي خمم باش يعمل مشروع ولا يوسع مشروع، انا نراها فرصه مهمه على الاخر، حتى باش يجدد الماتريال نتاعو كل 5 سنين عنده الحق يجدد الماتريال نتاعو من غير ما يدفع الاداء على التوريد.
0: واضح. نذكروا كان فما اجيال مثالش نذكروا بها في ختام المصافحه معاك استاذه.
1: فما أجل بالنسبة لشهر جويلية كالعادة 15 جويلية آخر أجل للتصريح بالنسبة للتصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، 20 جويلية آخر أجل بالنسبة للتصريح للأشخاص الطبيعيين وإلا المعنويين اللي يصرحوا عن بعد، و 28 جويلية بالنسبة للتصريح للأشخاص المعنويين
0: الغير خاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. هي موجودة راي
1: 15 جويلية سي ان اس اس تصريح الاجتماعي اخر اجل للتصريح الاجتماعي سينو بيان بعد الدات 15 جويلية سينو بعد الدات هذيك فما بيناليتي
0: خطايا خطايا تأخير. واضح. تنجموا زادة تدخلوا اكيد لكل من يهم الامر، تنجموا تدخلوا للموقع نتاع وزارة المالية الادارة العامة للادائات اللي عاودت نزلت معناتها البلاغ وضبطت الاجيال القصوى المتعلقة بايداع التصريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر جويلية، ثم رزنامة كاملة معناتها موجودة وموجودة في المواقع زادة كلها تنجموا تطلعوا عليها لكل من يهم الأمر. شكرا لك أستاذة هبة عونالي المستشار الجبائي المكونة المعتمدة في مجال الجباية وقانون الشركات على كل ما تفضلت به. تحياتي لك أستاذة.
1: عايشك.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شكرا لك أكيد على كل ما تفضلت به في ركن ثقافتك الجبائية. قبل ما نمشي معنا غم وبعدها ركن أخبار الجهيد، فقط نواصل مع البلاغات اليوم بداية من اليوم لربعة غرة جويلية 2026 ينتظر أن تمتثل كل الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 سنة 2019 والمؤرخ في 26 نوفمبر 2019 والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. يندرج هذا الإجراء في اعتماد الجهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى انطلقت في غرة نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية على غرار قاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، وبحلول غرة جويلية 2026 سيتسع نقاط أو نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات ذوات المعنوية اللي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك استهلاك بمحل النشاط أو الجائزة أو الجاهزة عفوا. أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين فقد ضبط القرار الأجيال التالية لامتثالهم ابتداء من غرة جويلية 2027 الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصريحهم الجبائية بصفة شهرية، وغرة جويلية 2028 وهذوما بالنسبة لبقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع. نرجع معنا غم وبعدها نبدأ في ركن أخبار الجهات واللي نبدأها أكيد بولاية الكيف. إن شاء الله زميلنا فتحي الرئيس يكون حاضر معنا. مرحبا بكم الناس الكلها دائما في المتابعة والاستماع لاستوديو الناس اللي تواصل معكم حتى منتصف النهار.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. ناس ومشاغل.
1: نبدأ معاكم في ركن ناس ومشاغل من الكيف. زميلنا فتحي الرئيس حاضر معانا. المشغل اليوم باش يتحدث فيه يهم قطاع الفلاحة أكيد. معانا حاضر على الخط مباشرة فتحي. مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا خيرة.
1: مرحبا
2: ليك وتحية الكل يسمعوا فينا. لو
1: سهل. مرحبا، شكرا ليك يا فتحي. المشغل الفلاحة وإحنا في ذروة الموسم. الفلاحي
2: ذروة الموسم. أي ذروة الموسم. أي إيجابية كون ولاية الكيف ترتيب ثاني على مستوى وطني. تجاوزنا المليون. تجاوزنا المليون قنطار. هذا التجميع نذكر مقارنة بسيطة بالموسم اللي تعدى. الموسم تعدى 2025 يعني تم تجميع في حدود 1,300,000 قنطار السنة في الوقت هذا. ونذكر في الوقت هذا احنا نحكو في حدود 40-50% يعني تقريبا نحكو على 1,050,000 بعد ولاية بيجة. نعرف ولاية بيجة اكيد في جوزة 1.5 مليون
1: هي المرتبة الأولى وطنيا ولاية بيجة
2: اكيد. وبعد دي ولاية بنزرت ثم ولاية سليانة ثم بقية ولايات. وديما فارق صغير بين بنزرت وسليانة ولكن تبقى الكيف بين الكيف وبين المرتبة الثانية والثالثة. نحكي على الترتيب يعني كيف العالم وغيره ظهر لي كله خير. تأكيد الحاجة الإيجابية كون ولاية الكيف تفتك من جديد وتعاود تفرض روحها على مستوى وطني خاصة فيما يتعلق بالحبوب. والأكثر من هذا ولاية عرفت بالشعير، ولكن بالنسبة للسنة 80% من الكمية اللي تم تجميعها هي قمح صلب قمح والباقي بين فارينة وشعير. وهذا هي الحاجة الإيجابية. المشغل الأساسي اليوم وقت نشوفه سواء من الأرياف ولا لأنه نحكي على ولاية فلاحية بامتياز ونعرفوا أكيد الموسم الفلاحي اللي دوره باش يعمل تنمية ويخدم اليد العاملة الموسمية. اليد العاملة الموسمية ثم طلب كبير على اليد العاملة فيما يتعلق بالبطاش بالحصاد. وهنا نذكر اللي هذا هو نقص في اليد العاملة والفلاح يلقى روحه إلى حد هذه اللحظة. يعني شوفوا حتى في أهم المشاغل المطروحة يقول لك الفلاح رأو بالنسبة لي سواء نفركس على يد العامة توصل 40 دينار وحتى أكثر بالنهار وما ثماش. هذا يبقى لأنه مشكل كبير في تجميع نبيع. حتى كان جوزناه اليوم لما يتعلق بالحبوب ما كنا بالمصب وتصب في التراكتور ولا في كاميون يمشي يصب في مركز التجميع. ولكن تبقى مشكلة التبن ومشكلة الجزء الآخر. وهذا أكيد التجميع بشي يروح في التبن نتاعو وغيره إلى حد هذه اللحظة نشوفه. اللي تبن في الحقول مازال يعني ملقى على الطريق مع الأمطار. بس شفنا أمطار مع شوية حجر وربي يبخي الستر. وشفنا أيضا في الآونة الأخيرة للأسف الحريق اللي تم تسجيله في سيدي خيار من ولاية الكيف 120 هكتار يعني أتلفت قمح. وأيضا شفنا سقوط حجر البرد في وقت سابق. أيضا تم تسجيل سقوط حجر البرد منذ أكثر من أسبوع في بعض المناطق اللي تتسمى تقليدية في سقوط حجر البرد كما جريسة وثورتين. وللأمانة ثم خسائر هامة وإن كان ديما تبقى الأحصائيات والتقييمات. هذا اللي يغيب بالنسبة اليوم لأنه تبدأ تقييمات أولية في انتظار التأكيد. يعني نحكو على مئات الهكتارات أتلفت بسبب حجر البرد. وهذا إلى حد هذه اللحظة يعني يعتبر ما عدا الزحمة اللي نشوفوها على مراكز التجميع يعتبر سير عادي. سير عادي اللي موسم الحصاد وربي يوصل بالسلم وربي يبقى
1: شال.
2: وإن كان ثم على غالب فرق كبير بين التقييمات الأولية وبين ذروة الحصاد. لأن نشوفه على مستوى الحصاد يعني أكثر حاجة لاحظوها الفلاحة اللي هو بين الانتظار وبين الواقع فرق كبير فيما يتعلق بمردودية القمح. مردودية القمح لأنه كان ثم تفاؤل كبير كونه نحكو على الهكتار باش يعطي 30 و40 قنطار. ولكن من بعد وقت اللي تدخل آلة الحصاد يعني ثم مفاجأة لغالب ثم تقلبات جوية ساهمت ثم الحمر وثم بعض الأمراض يكون المردودية متدنية في حدود 15 وحتى أقل يعني قنطار في الهكتار. وفي كل الحالات لكن يعتبر إلى حد هذه اللحظة موسم إيجابي وربي يوصل بالسلم وإن شاء الله نسيب كل شيء في كل حال.
1: هذا هو فتحي، شكرا لك، إن شاء الله تتواصل عملية التجميع إن شاء الله في أفضل الظروف، إن شاء الله بأقل الأضرار الحقيقة، لأنه زاد الحريق حتى اللي شفناه البارح في سيلينا كيف كيف من المشاهد الحقيقة اللي توجع المؤلمة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتواصل وتتم العملية إن شاء الله في أفضل الظروف. شكرا لك زميلنا فتحي الرئيس، تحياتي لك يا فتحي، شكرا لك وإلى اللقاء. مازلنا أكيد باش نواصل مع أخبار الجهات، نمشي معنا غم ومن بعد نواصل أكيد مع زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا أكيد تباعا في ركن أخبار الجهات وجولتنا اللي باش تكون في ولاية الشمال، بقية ولاية الشمال الغربي. خليكم معنا.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم من ولاية سليانة حاضر معنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، كل تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: ضيفك حاضر معنا أيضا سي فلاح المنصوري، عسلامة ومرحبا بك سي فلاح. مرحبا.
3: مرحبا، شكرا لك ومرحبا بمستمعين ومستمعات إذاعة
1: كيت. شكرا لك، نخلي لك الكلمة أكيد ماهر، تفضل.
2: الحقيقة هما زوج أسئلة. علاش المسبح البلدي محضرش؟ وهل انه السؤال الثاني، هل انه يستحق كل الوقت هذا باش نحضروا مسبح بلد؟ الحقيقه من 2019 برشا ولايات اخرين انطلقت المشروع في نفس الوقت، تقريبا ولايه جندوب مثلا وقاع الافتتاح عمناول. المسبح البلدي هذا اللي هو مشروع لغز وربما يلخص حاله المشاريع او العديد من المشاريع الموجوده في ولايه سليانه واللي الاشكال المطروح نتاعها في اجيال تنفيذها. نعطيك ملاحظة أنه تقريبا ولاية سليانة من أكثر الولايات اللي فيها فسخ عقود مع مقاولين في عدد من المشاريع. شنو الأسباب؟ معلش إذا التسجيل مع المواطنين حاضر، لأنه مشروع مهم وملح بالنسبة للناس، خاصة نحكيه على فصل الصيف. إذا نجم نسمعهم ونرجع نكمل حديث.
1: فما تسجيل زميلنا ماهر الهماسي أكيد لمشاغل الناس، لأنه أكيد احنا نسمع الناس وفي نفس الوقت نسمع المسؤول اللي يجاوب، لأنه المسبح البلدي واحنا نعيشه في الموسم الصيفي أكيد الناس تحب تعرف ونعطوها احنا المعلومة. نسمع مع بعضنا التسجيل شوية آخر. ماهر ميسالش وبعديك تو يجاوبنا نصور سي فلاح على الموضوع هذية. نشوفوا، ما نعرفش التسجيل حاضر ولا لا. ما ماهر يظهر لي ناي، نشوفوا التسجيل كان حاضر معنا. نسمعوا الصوت المواطن ونرجع بعدها، تفضل.
4: البيسين هذا من 2019 البروجي محلول اخي، هو الدرجه معناها البيسين ياخذ وقت كبير معناها باش يتبنيه ويتهيئ بكل شيء. والله اقسم بالله البلاد تضحك، والله 7 سنين 8 سنين طب بالضبط. اي وقديش يتكلف هو معناها؟ حتى الميزانيه رغم ما في بالها تثبت من اول الدنيا وهاك تشوف.
5: علاش المسبح البلدي لتو الى حدود هذه الساعه ما تمش انت اشغال نتاعو؟ من 2019 الى حدود الان، رغم اللي حاجه بسيطه برشا معناها، ما نصاورش كان حاجه المسبح هذا باش يتكلف معناها تكلفه كبيره برشا. فما له ولك صغيرات ما يلقاوش فينا حتى متنفس نتاعها. علاش هو الطول الحدود ما عندش مكملش؟
6: بيسين في سليان عجوب من العجائب، هما 7 طور هما 8. من 2019 نستنوا فهمتوا ليه باش يعملوا لنا حوض فيه شويه ماء، توها معنا 7 سنين نستنوا مزيل ما بدا معناها الاشغال بدات 2019، اما تو مازلت ما فماش حتى حاجه باينه. ولايه كامله يستنوا في بيسين باش يحضر باش تمشي العائلات، باش فما شكون عنده صغيرات يحب يمشي يعلمهم شويه سباحه شويه كذا. العباد اللي كانت ناويه باش تعوم كبرت تو، ما هو شكون باش عالم في تو 2026 مازال ما حضرش، معناها نتحدثوا على 2030 2035. احنا راهو شوفونا البيسين وقتاش يحضر ولا خويا، نمشوا نشوفوا ولايات اخرى نمشوا نعملوا فيهم غطس ومن بعد نجوا قدر علينا ربي. ما فهميش
7: حاجه تضحك هي من 2019 تسمع كل عام بيسين تيادي ولايه كارها راينا فيها زوز وثلاثه مسابح معناها بيسين معناها شنيا معناها مش يتكلف معناها ما احناش شكون مش يلعبوا يعملوا مركب ولا استاد ولا احكي فير غير معناها ما فهمتش انا الدوله شنيا اسكو مانيش عارف حاسه تهميش ماهيش تلفت لها الولايه ولا فما حاجات اخرى. ما فماش سبب الحقيقه، ما تقوليش فماش فلوس ولا ما فماش ميزانيه، خاطر حكايه معناها فارغه برشا. طور الصغار ولا حتى الكبار معناها يحب في الصيف اخويا يمشي يتفرد يمشي يحب يمشي نقول لك يمشي للبحر ويصرف ويا فما بعد ما عندهاش كراب وهذه تحب تبقى في بلاد على الاقل او كونك واحد يتفرد شوي معناها مش تستحق برشا فلوس ولا اعجازيه معناها والله حاجه بسيطه على الاخر. ما نحكيوش هذه كان سليان انا شفتها معناها تمشي انت حتى فما هي معتمديه مثلا وعملها واحد سي بريفي، لكن كومي معناها ما تكلف معناها انسان عادي وعمل بيسين وانت عبيت تعمل فيه في ديارها يا رسول الله. تجي دوله تجوش تعمل بيسين ولايه كامله من 2019 معناها حتى من قبل معناها نورمالمون راه واحد ما نحكوش عليها الحاجات كيما هكا. راه والله واحد يحش شي يحكي على حكايه بيسين وحكايه كيما هكا، ما نوصلوش لك الثانيه وما نوصلوش استاد ما نوصلوش مركب كذا وما نوصلوش ما نوصلهمش هذوك ولا مستشفى ولا جامعه ولا اللي هو حكايه تافهه معناها انا شوف والله حكايه تافهه.
1: صوت المواطن بكل وضوح بكل صراحة وبرشا نقاط استفهام. نرجع لك الخط ماهر، تفضل.
2: قبل ما نمشي الفلاح فبنعطي ملاحظة انه لو اتصلنا ببلدية سليانة اعطونا الموافقة من الأول انه بش يدخلوا معنا كاتب عام بلدية سليانة، لكن من بعدها رجع لي كاتب عام بلدية سليانة واعتذر عن المشاركة واكد ان الموضوع عند التجهيز اول ما فيه يعني كاتب عام الولايه في الاثناء راهو 2024 دخل معنا الكاتب العام وقال 2024 مش يحضر دخل معنا 2025 وقال 2025 مش يحضر وقت هنا قلت في زوايا الاحداث انه ماهوش باش يحضر يعني كنت نعرف الاشكال الحقيقي وين ونعرف انه باش يمشي في اتجاه فسخ الصفقه تو المشروع في مرحله طلب العروض من جديد راهو 2019 7 مليارات ما نعرفش توا قداش
1: باش تزيد اكيد الكلفه باش تزيد
2: تقريبا فليح منصوري هو نائب محلي عن معتمديه سليانه الشماليه من نواب القلائل اللي طرح موضوع المسبح البلدي وقدم توضيحات مرحبا فليح ما عرفش كان عندك بعض المعطيات على المسبح البلدي هو 2026 ماهوش باش يكون حاضر اكيد ينجم يكون حاضر 2027
8: شكرا السيد ماهر واذاعه الكيف على اثاره هذا الموضوع المسبح البلدي هو مشروع شبابي وترفيهي بامتياز لابيل دوفر الأولى معناها خرجت سنة 2018 وتعهد المقاول اللي خذى المشروع هذايا بإنجاز المشروع في مدة زمنية معينة لكن لم يفي بوعده لهنا نحب نعرج شوية سيد ماهر أنه قانون الصفقات هذا لا بد من معناها تغييره من يعني اللي هو يعني الناس عامة أو المجتمع التونسي عامة يتفق اللي هو أصبح معارض كبير لجميع المشاريع مرة أخرى يعني تعهد المقاول المعني ببناء المسبح البلدي بإنجاز المسبح سنة 2025 لكنه لم يفي مرة أخرى بتعهداته وتمت على أثر ذلك فسخ الصفقة وتقديم قضايا من مصالح ولاية سريانة في الغرض نسبة الأشغال تجاوزت 50% لكن نحكو على نسبة جملية من في الصفقة الأولى كانت في حدود 6 مليارات ذي سنة 2018 اليوم سنة 2026 ثانية سنوات كاملة بين الصفقة الأولى والصفقة الثانية أكيد معناها الكلفة الجملية ستتضاعف ولكن شنو صار فعلا الكلفة الجملية للمشروع يعني بعد الإكسبرتيز اللي صاروا وصلت تويكة حوالي 12 مليار معناها 50% اللي ما زالت حوالي تكلفة الجملية حوالي 12 مليار أكيد كيف نحكو على مبلغ بالحجم هذا ما عادش نحكو على مشروع جهوي نحكو على مشروع معناها يكون تحت معناها تحت تصرف المؤسسة العليا أو الهيئة العليا لمراقبة الصفقات العمومية اللي للأمانة معناها بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح ولاية سريانة تحرك الموضوع ديرنييرمون والبارح كيف ما شفت وكيف ما تعهدنا احنا كمجلس محلي باش تهبط لابيل دوفر البارح هبطت لابيل دوفر نتمناو انه المره هذه تشارك فيها ناس معناها سمعتها طيبه وسمعتها معناها ويعني عندها الجديه وعندها الحماس في انجاز هذه المشاريع خاطر ولاية سليانة أو مدينة سليانة تستحق مسبح بلدي كيف محكيه الوخيين معناها أبناء الجهة على ضرورة إنجاز هذا المشروع في توقيته إن شاء الله معناها ما نجمش نعطي يعني معناها أجل إنجاز هذا المشروع لأنه المقاولة التي ستتحصل على هذه الصفقة هي التي ستقوم معناها بتحديد مدة الأشغال احنا نتمناو انه الصيف الجاي صيف 2027 يكون المسبح هذا اكتمل ويتم تدشينه وسنسعى لهذا ان شاء الله
2: نعم يعطيك الصحة فليح منصوري فقط انا عندي ملاحظة لانه اليوم واعتقد ده هو مش تحط هنا تحدي اخر ما نشبش نلقاو اقبال بالمقاولين ومش نشوف التفاوض مباشر لانه صار في عديد المشاريع في ولاية سريانة وانفسخ الصفقات وانت عملت ابيل عروض مرة اخرى ولكن ثم اشكال متاع مقاولين مطروح بقوة ايضا لهنا انه باش نمشيو حتى يمكن في التفاوض المباشر لتكمل المشروع الحقيقة راهو مشروع مسبح بلدي في نهاية الامر هو حتى الكلفة تاع 2018 6.7 مليارات حتى تسأل الاخصائيين والاكسبير واللي يخفوا في المواضيع دي كل كبار شفلوس عليه شوف قداش خسرنا احنا من عام قداش من جيل معناها كانوا في التقييم معناها خليك راهو اللي كان مش يتعلم كبر توا معناها كيفاش من عام وشوف الكلفة توا قداش ولت وهذا برغم ما ينطبقش فقط على المسبح البلدي الحقيقة برشا مشاريع في هذا الإطار أنه اليوم ما تنطلق نعطيك مثلا المستشفى الجهوي السنة في بيت في باكتر شوف من 2012 وقتاش تلقت الأشغال مثلا وشوف وقت ليش تبقى الأشغال وبرشا مشاريع اليوم لابد كما قال فليح منصوري أنه ثورة تشريعية في علاقة بقوانين الصفقات العمومية في هذا المجال وأيضا اليوم لازم وقت نعطيه مشروع ويكون فم مقاولات قادمة على مشروع لازم تكون فم الجدية وفم الإمكانيات المتوفرة وسليانة وهذا تحكيت في مجلس النواب الشعب أنه من أكثر الولايات فيها فسخ للصفقات صفقات عديد المشاريع واليوم يبصر في نهاية الأمر مسبح بلدي معناها هو شكل المشروع
1: هو فما مواطن يقول معناتها في الريبورتاج يقول من المفروض ما تحثوش على مسبح نتحثوا على زوز وثلاثة مسابح موجودين طبيعي معناتها هذه حاجة طبيعية جدا مش مسبح اليوم سنوات وعجز على أنه المشروع هذا يكون موجود على أرض الواقع وتستفيد منه الناس حقيقة
2: هو مسلسل يعني كثيرة في علاقة بلدي إنجاز مشروع هذا ما حكيناش راهو على التنمية وما حكيناش على المشاريع الكبيرة والمشاريع العمومية الكبيرة والطرقات وتروت وكذا هذا مسبح الأرض موجودة الفلوس تثبت صحيح صارت شوية إشكاليات باش نعطيو الناس حقها في علاقة بمواسم الكورونا وكل المشكلة نتاع الحديد اللي صارت ولكن هذا ما يمنعش ما ينفيش انه فما حلقة مفقودة سواء من الرقابة من السلطات الجهوية وحتى من المقاول اللي تنفذ في المشاريع ان شاء الله راهو انا متاكد انه 2027 مش يكون حاضر المسبح البلدي او تحدي اخر ان شاء الله المسؤولين يسمعوني اذا يكون حاضر السيف الجيم يسيرش ان شاء الله اما انا ناكد لك انه مش يكون حاضر 2027 حسب ما نشوف يعني التمشي نتاع القوانين الصفقات والكل والمقاولات والكل ينجم ياخذ اكثر وقت المشروع هذا اللي يبقى مشروع لغز ومحير وكيف عديد المشاريع الأخرى
1: واضح يا ماهر يمكن ان شاء الله كان حينا ربي من هنا 2027 ترجع وتاكد الكلمه هذه وان شاء الله يصير الاستماع اي كل شيء ان شاء الله يصير الاستماع ويصير التسريع علاش لا لانه هذه فايت المواطن وفايت الولايه بنهايه العمر شكرا لك ماهر شكرا لك سي فليح المنصوري تحياتي لكم الى اللقاء نرجع مع اخبار الجهات ونمشي لبيجا زميلتنا فاتن التوجاني حاضره معنا مرحبا يا فاتن
9: مرحبا بك مرحبا بكل مستمعينا اخر اخبارنا نبداوها بالحدث اليوم اللي هو زياره الى معتمديه مجلس الشباب كان اداها والي الجهه رفقه وفد بالطبيعه عن عدد من الادارات البدايه كانت الحقيقه في مواكبه لانطلاق اشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي بمجلس الشباب في قسمه الثالث كي نحكيوا على المستشفى هذه نحكيوا رانا على مكتب مش كان البيجة مش كان لمجلس الباب مكتب لعدد من المعتمديات المجاورة سواء كانت في ولاية بيجة وإلا حتى في ولايات مجاورة من من الولايات الكبرى لتونس إلا عاصمة الحقيقة استبشار كبير لدى الأهالي القسط الثالث إن شاء الله قلنا المستشفى هذية يكون طالع خير قيت المشاريع اللي تمت مواكبتها اليوم خيرة انطلاق أشغال القسط الثاني من مشروع تهيئة وتعبيد حي العزيمة أو حي الصدق واليوم زاد تدشين مشروع تهيئة ساحة الاستقلال بمجلس الباب بالساحة هذية اللي هي الحقيقة شفناها عنا مديدة في حلتها الجديدة تم تبليط الساحة تم تزويدها بكراسي معناتها من الحجارة باش المواطنين اللي يكون يقضي يكون يتجول خاصة كبار السن ينجموا يقعدوا فيها الحقيقة حلة جديدة تراعي الهندسة المعمارية والبناء معناتها في المدينة العتيقة في معتمدية مجلس الباب خليني نهزك للحدث اللي كان البارحة في الولاية واللي هو ورشة حول الإجراءات والمشاريع الهادفة للتكيف مع التغيرات المناخية بالشمال الغربي كانت في ولاية بيجة كانت الورشة هذه الحقيقة فرصة للنقاش والتشاور بين مختلف الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية كان فيها تبادل جملة من الآراء حول السبل الكفيلة بتطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية وكي نحكيه على التغيرات المناخية خليني نذكر أنه البارح زادة كانت فما ورشة في المعهد القطاعي لتربية البقر بتيبات يوم تدريبي موجه للنساء في تدريب في مجال التنمية المستدامة في إطار مشروعها تقوم به جمعية شباب تونس يؤثر. الحقيقة كما قلنا مشروع هذية يهدف لتعزيز تكيف النساء مع التغيرات المناخية والصمود أمام المصاعب
1: نعم.
9: هذية اللي تمر بها بلادنا.
1: واضح، شكرا لك فاتن، هذه أخبار ولاية بيجا، تحياتي ليك من بيجا. نمشي للجندوبة، زميلنا هشام الصغيري حاضر معنا. مرحبا هشام. هشام مرحبا بك معنا، زميلنا هشام الصغير. مرحبا يا هشام، اهلا وسهلا. مرحبا بك، تفضل هشام، ناخذ اخبار ولايه جندوبه معك، تفضل.
10: نعم، بالنسبه لولايه جندوبه خير اليوم، باش ننطلقوا بالشركه الجويه للنقل في جندوبه اللي انطلقت اليوم في تامين السفرات الرابطه بمدينه تبرقه، واللي حيكون موسم صيفي يكون هناك برنامج للرحلات بالنسبه للشركه في اتجاه مدينه تبرقه. تنطلق من 5 معتمديات لولايه جندوبه، هي جندوب المدينة، غردينا، فرنانا، بوسالم، وكذلك عين درهم. وهذا في إطار الحرص على دور النقل العمومي في تأمين وصول المواطنين والمسافرين إلى الشواطئ والاستمتاع بالموسم الصيفي في مدينة تبرقة. مدينة تبرقة خيرة العادة لتستعد في هذه الفترة لثروة الموسم السياحي شهري جويليا وأوت، وكذلك غدوة بتنطلق عريان مهرجان المزيكا الجديد بموسيقى الجاز تتواصل الى يوم 9 جويليا. استعدادات بالجمله من كل الاطراف لضمان حسن انطلاق وحسن تنظيم هذه التظاهره المهمه اللي عندها يعني دوره كبيره في تنشيط الحركه السياحيه والاقتصاديه، وبعد غياب تقريبا لمده 6 سنوات، واللي لاحظنا كذلك ان هناك بدايه تزايد المستقيم على شواطئ البرقه في هذه الفتره، اكيد مع نظام الحصه الواحده الفترة القادمة غيرة بسكون ثم حركة كبيرة على مستوى هذه المدينة. وكذلك تتواصل حملات النظافة والتنظيف الآلي ضمن الشواطئ بهذه المدينة، إن شاء الله يكون موسم سياحي واعد وتكون ثم حركة على مستوى هذه المدينة.
1: نعم واضح هشام، شكرا ليك زميلنا هشام الصغيري. هذه إذن كانت فقراتنا وأركاننا في استوديو الناس لليوم، شكرا للجميع لكل من تبعنا على موجات راديو الكيف، شكرا زميلنا سليم الرزقي في التنفيذ التقني، زميلتنا سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية تحية ليهم، ناجح زميلنا ناجح اللورتي، وزملائنا في الغرفة الهاتفية. موعدي معاكم يتجدد الجمعة إن شاء الله من ساعتين حتى المثلاثة في برنامج الاستشارات القانونية. هذه أجمل تحية، خير شيرني ميكروفونيا، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. هذه المحطة ستساهم بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة. تتواصل بولاية جندوبة لقاءات مع ممثلي مجامع التنمية الفلاحية النسائية، وذلك في إطار تنفيذ مراحل مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية الفرص في المناطق الريفية. انطلقت اليوم بمعتمدية مجز الباب من ولاية باجة أشغال القسط الثالث من مشروع بناء المستشفى الجهوي، كما انطلقت أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق بمدينة مجز الباب. نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الكاف للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا. تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات دورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، وذلك بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص الشرطة الصهيونية في مدينة لد داخل أراضي عام 48 900 ألف، وهو سادس شخص تستهدفه قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري. وصفت وزيرة الخارجية البريطانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بالبائس، مشيرة إلى وجود عائلات في حاجة عاجلة للغذاء والمأوى والماء والنظافة والرعاية الطبية، معلنة عن تقديم المملكة المتحدة 23 مليون جنيه استرليني من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. الموجز، إلى اللقاء.
4: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
5: صباح الأنوار، تحياتنا لكم وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معان نحميها في التوقيت الصيفي من نص النهار الماضي ساعة. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي محمد بن سعيد عن الجمعيات صرب وزارة البيئة، باش نحكوا عن التمويل للجمعيات هذية بالطبيعة للي هم الجمعيات إن شاء الله، ومهم برشا لأنه اليوم يظهر لي مازال نهير أو نهير هكا نهار 3 يكون آخر

اللي تهم حياتنا وتهم بيئتنا. باش نحكوا اليوم عن سمكة الأرنب. السمكة هذية اللي ثم برشة تخوفات منها في البحر، يقولوا انها تنجم توصل وتكون قاتلة وكمياتها كبيرة. فباش نعرفوا شنية الحقيقة من الغالط بالنسبة للموضوع هذية، هل انه فقط اشاعات او انه فعلا صحيحة الحكاية هذية وانه ثم تخوفات من هذية كلها. ان شاء الله نعرفوهم من بعد مع جمعية تونسي، وحاضرة باش تكون حاضرة معنا الدكتورة إن شاء الله لمدام جميلة بن سويسي اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذية في ختام مشوارنا لليوم. قبل هذية باش نمشوا نغام وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها. وأكيد كما قلنا في بداية المشوار باش نحكو عن التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية من طرف وزارة البيئة، وحاضر معنا سي محمد بن سعيد باش ناخذوا معاه فكرة أكثر وأوضح للناس اللي همهم بالطبيعة، لأنه آخر أجل عنا هو 3 جويلية 2026. صباح النور، مرحبا بك سي محمد.
1: صباح النور بكافة مستمعي إذاعة الكافة ومستمعي برنامج مع نحميها.
0: الله يخليك، إن شاء الله نحموها. الله يخليك، إن شاء الله نحميوها مع بعضنا، إن شاء الله
1: كلنا
0: الإيد في الإيد إن شاء الله. أكيد حبينا نحكو بالنسبة لفائدة الجمعيات البيئية اللي دائما كل ما يدخلوا في الحقيقة معنا يقول كرام نخدموا باللي موجود، ما نقصنا التمويل، هاوكا عنا فرصة باش نحكو لهم ونفيدوهم أكثر شنو اللي نجموا يستفيدوا منه من المجال هذية والتمويل العمومي هذية. كانت فسرنا أكثر سي محمد، تفضل.
1: شكرا أخت هناء، هذه فرصة أني باش نوصفه لكافة مقارتي الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في وجود الدولة في مجال البيئة. كما تعرفوا عديد كش يقولوها الفرص المتاحة لفائدتهم لتمويل خطط عمل للمساهمة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على التنوع البيولوجي، الحد من التغيرات المناخية، مكافحة الصحر، كل في مجالي اختصاصي وخاصة اختصاص مجال البيئة، التنمية المستدامة، التوقي من التغيرات المناخية، المحافظة على التنوع البيولوجي كذلك، وفي منطقة تدخله على المستوى الجهوي المحلي وكذلك المستوى الوطني. وهذه فرصة معناتها الجمعية بتاعنا، كما تعرفوا وزارة البيئة كانت سباقة في المجال إعداد منصة رقمية لإيداع ملفات التمويل العمومي تبقى للأمر 88 وعدد 51-89 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013، والمتعلق بتخصيص اعتمادات لفائدة الجمعيات والمنظمات للمساهمة في مجهود الدولة في السياسة البيئية تبقى للمختلف الأطر الأممية على غرار الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي تناغما مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ما بعد 2020 كومين موريال 2020، بالإضافة معناتها إلى تعهدات على المستوى الاتفاقية الأممية المتعلقة بالتغيرات المناخية وخاصة اتفاق باريس للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة التصحر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون 2030 طبقا لمختلف هذه الاتفاقية وكذلك السياسة الوطنية في مجال البيئي وخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري ومختلف الاقتصاديات، فذلك في إطار مبادرات مجتمعية تهدف بالخصوص تغيير سلوكيات المواطن، تغيير سلوكياتنا اليومية، بالإضافة إلى التثقيف البيئي والتقييم في مجال الرسكة والمنتج السماد العضوي، إضافة إلى تنظيم حملات توعية، حملات نظافة في مختلف المناطق متاعنا، في البلديات، في الأحياء متاعنا، في كذلك المناطق التي تضررت من جراء الحرائق، خاصة فيما يتعلق بعمليات التشجير، تنظيم ورشات توعوية لفائدة مؤسساتنا التربوية، لفائدة مؤسساتنا الشبابية وكذلك مؤسسات الطفولة وكل معناتها الفئات المجتمعية من منذ نعومة الأظافر إلى معناتها إلى سن غير محدد، وهذا معناتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة وبقية الوزارات اللي تعنى بالشأن البيئي.
0: واضح، هذية بالنسبة للجمعيات اللي يعني الشروط أنها تكون جمعية قانونية وناشطة في المجال البيئي في الحاجات اللي كنت تحكي فيها.
1: بطبيعة الحال أختنا معناتها فما شروط للبلوغ وللتسجيل بالمنصة هذه أن تكون جمعية معناتها ناشطة في المجال البيئي، هذا مهم جدا، بالإضافة إلى معناتها الجمعية مطالبة في إطار فما خانة خاصة بالخطة للحصول على التمويل، خطة معناتها تكون فيها الأهداف، هل فيها المصلحة، الميزانية التقديرية، مؤشرات قياس الأثر. معناتها نخدموا برشا على لابد أن نترك أثر ملموس في الميدان، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ المشروع في الأجل المحدد وتقديم تقارير مرحلية ونصف مرحلية، خاصة توثيق وتثمين المجهودات اللي معناتها يقوموا بها في إطار المبادرات الهامة اللي تقوم بها المنظمات والمجتمع ومكافحة المجتمع المدني.
0: هو ثم ليان بطبيعة ينجموا يدخلوا عليها على الصفحة الرئيسية وزارة البيئة، لكن أكيد أنه الحابين بطبيعة الجمعيات للي ما عندوش دراية واللي عنده هوكا في بيلو يحبوا يعرفوا على الأقل قديش السقف الأدنى أو الأكثر للتمويل هذية العمومي بالنسبة لكل جمعية.
1: بالنسبة للتمويل العمومي ولإعطاء الفرصة أكثر لمختلف الجمعيات، حددت اللجنة باعتمادات لا تتجاوز 10,000 دينار، وذلك عن طريق التسجيل بالمنظومة https://ong.bea.tn.
0: هذه الرابط اللي نجم يدخلوا عليه
1: الولوج مباشرة للموقع الرسمي لوزارة البيئة، ثم خانة مخصصة للجمعيات يمكن مباشرة الولوج للموقع للتسجيل الجمعية، ونطالبوا من من برنامجك أختنا معانا نحميها أن مختلف الجمعيات على المستوى الوطني على المستوى الجهوي أنه يسجلوا في المنظومة هذه، قصد معناتها اعطاء معناتها ارقام واحصائيات متعلقه بالجمعيات اللي توصل في المجال البيئي، بالاضافه لان المنصه هذه فرصه لمختلف الجمعيات والمنظمات ان تقوم بتنزيل مختلف الاجسام تاعها في اطار تعزيز عمليه تبادل المعارف، تبادل التجارب، تبادل الخبرات بين مختلف الجمعيات، وكذلك تعزيز عمليه التشبيك بين مختلف الجمعيات، لان ثم عديد الفرص نتاع التمويل مع الهيئات المنحه على غرار البرنامج المتحده الانمائي، على غرار الصندوق العالمي للطبيعه، على غرار الاتحاد الدولي لشؤون الطبيعه وبقيه المنظمات الاخرى، الوكالة التعاون الفني التونسي الألماني اللي معناتها تعطي فرص لتمويل معناتها مبادرات قيمة جدا، كما صار معناتها في البرنامج الحكمة البيئية والمناخية اللي معناتها تم العمل على 5 محاور رئيسية المتعلقة بالرياضة بالصور المتحركة بالفن العلوم التشاركية وكذلك الصور الأفلام الخيالية، قد معناتها إنجاز معناتها مبادرات ذات علاقة بالشأن البيئي وتساهم بطريقة أو بأخرى في تغيير سلوكيات المواطن على المستوى يعني اليومي.
0: يعني مش 10,000 دينار كهو، يعني سنوين كما قلت أنت، ثم مبادرة أخرى تنجم تكون لفائدة الجمعيات هذوما كما كنت تحكي أنت، يعني تنجم توصل أكثر المبلغ.
1: تنجم تكون معناتها تمويلات هامة وهامة جدا. هي بالنسبة للتمويلات اللي تخصصها وزارة البيئة عبارة كأني معناتها باش تتعلم الجمعيات هذه كيفاش يتم إعداد خطة العمل التمويل وكذا طبقا لمؤشرات قياس الأثر، مؤشرات كمية ونوعية، فما متابعة دورية، فما دعم قدرات لمختلف الجمعيات الأعضاء بتاعهم، المكلفين بالمديرين الفنيين بتاعهم، المكلفين بإدارة المشاريع على المستوى المحلي. دونك هذه فرصة معناتها باش نبلوروا حاجة اللي تنجم تكون نعملوها على المستوى أكبر
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يكون في قادم السنوات أن يكون التمويل يرتفع إن شاء الله.
1: وانتم في الكيف فما جمعيات معناتها قامت بمجهود كبير في المجال هذا، خاصة في عملية تثمين الموارد الجينية بتاعنا، خاصة معناتها غراسة نقطة الخروب اللي ان شاء الله معناتها نخدم عليها برشا، خاصة السيستم تاعها اللي هي شجرة عندها قيمة ومردودية كبيرة برشا، عندها كيف معناتها في المناطق الاخرين كل منطقة عندها الخصوصية نتاعها، الناس كل يجب نتعاونوا مع بعضنا باش نبلورو ونحققوا الاهداف المرجوه من الاتفاقيات الامميه، ونساهموا كتونس في بلورة تصورات هامة وهامة جدا.
0: إن شاء الله يا رب، لأنه مهم برشا اليوم نتعاونوا اليد في اليد الناس الكلها، خاصة مع الحرائق اللي قاعدين نشوفوا فيها مؤخرا، حرائق سواء في الغابات، حرائق في المحاصيل كما صار بين الكريب والكيف 16 هكتار مش شوية، ربي يعوض عليهم، الغابات اللي تحرقت، يعني هذي الكل دورنا الكل مش الجمعيات كهو.
1: في هذا المجال أختنا راهو دور كبير للمجتمع المدني في عملية التوعية بالاتصال المباشر بمختلف المتدخلين في المجال الحد من والتوقي من الحرائق. الناس الكل يلزمنا نعملوا صيانة لمعداتنا في مجال الحصاد، يلزمنا يمشي يخيم ما يمشي ينزل ما يخليش الزبلة نتاعو، ما يخليش ما يشعلش البونطة نتاع السيجار نتاعو ويطيش بارازار كيف. يلزمنا السلوكيات نتاعنا نغيروها وتكون سلوكيات صديقة للبيئة وتكون معناتها تنمي أني وعينا بأهمية الطبيعة، معناتها ضرورة كشكلها توطيد العلاقة بين الإنسان ومحيطه، بين الإنسان وطبيعته، لأني أعطتنا الظواهر الطبيعية اللي صارت لنا السنة وخاصة في شهر جانفي الفارط
0: 19
1: جانفي لكن الأمطار الغزيرة في فترة وجيزة وكذلك معناتها ارتفاع مستوى سطح البحر، معناتها خلانا أني لابد نفيقوا عند رواحنا ونوطوا علاقتنا بالطبيعة متاعنا ونعرفوا يلزمنا نفهموها الطبيعة باش نحاولوا كيفاش نعتمدوا كل حلول القائمة على الطبيعة اللي هي دروس مستوحات من الطبيعة.
0: صحيح، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كلنا اليد في اليد باش نعاونوا بعضنا، والوعي مهم برشا اليوم مع اللي قاعدين نعيشوا فيه من تغيرات مناخية واللي قاعد يصير الكل هاو، كنشوفوا في جوان الأمطار اللي صارت البارح، الفيضان اللي صار عنا لهنا في واد الطيل، يعني راي مشاكل كبيرة وكبيرة اللي قاعدة تصير، يلزمنا الناس كلها نكونوا واعيين اليوم، ما نقولوش فقط إنه يلزم الدولة، حتى نحن يلزم نكونوا واعيين باللي قاعد يصير. أهم دور، أهم دور يقوم به المود. صحيح، إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدي الجميع، وإن شاء الله يا رب كلنا اليد في اليد هكيك نجموا نخرجوا بتونس إن شاء الله البر الأمان وبثرواتنا اللي عطاهنا ربي سبحانه اللي هي مميزة على غير البلدان الأخرى.
1: نهر وفي تونس حباها الله بطبيعة خلابة وخلابة جدا، عندنا سبعة منظومات طبيعية من البحري للبري للغابي للباحي لكل.
0: صحيح
1: صحيح. إذا معناتها هذه راهو يلزمنا نحافظوا عليها ويلزمنا نعرفوا كيف نسموها، حتى جوارنا يلزمنا نعطيهم الصورة الباهية في ممارساتنا الجيدة في تثمين معارفنا التقليدية اللي عندنا، معارف لابد أن المخزون هذا كان نسموه. هذا يدور الوزارة الكل مش مهونة في وزارة البيئة، حتى وزارة الثقافة عندها دور، الفلاحة كذلك، وزارة الصحة،
0: السياحة كلهم يلزمهم يكونوا متدخلين إن شاء الله.
1: كذلك يلزم معناتها وكالات الأصفار تأخذ بعين الاعتبار الحوايج هذه، وإحنا كوزارة البيئة معناتها قايمين بمجهود كبير في المجال هذا مع مختلف المؤسسات والوزارات خاصة في المجال السياحي، أنه معناتها يلزمنا تسمين النفايات بتاعنا، خاصة المبادرة الجميلة جدا اللي تم القيام بها في مدينة سوسة خاصة في التصرف في النفايات السياحية وكل.
0: إن شاء الله
1: هذه نعموها على بقية المؤسسات بتاعنا، زادة كيف زياراتنا بتاع السياح بتاعنا والضيوف بتاعنا نحبوهم بالطبيعة بتاعنا ونطربوهم بها بدي تلفى نخرج بصورة مزيانة وبصمة مزيانة برشا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله رب يهدي الجميع إن شاء الله يا رب. وحبينا نشكرك على التفاصيل هذوما الكل، شكرا ليك سي محمد، وإن شاء الله إذا كان ثم أي جديد تكون حاضرة معنا في قادم الأيام إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد،
1: تحياتنا
0: لك، الله يخليك، شكرا ليك، إلى اللقاء، شكرا ليك. هذا سي محمد بن سعيد عن الجمعيات بوزارة البيئة، أحكينا معاه عن التمويل العمومي اللي يخص الجمعية، وأنه آخر أجل عندكم هو 3 جويلية، تنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية لوزارة البيئة، ثم الرابط تنجموا تدخلوا وهكيك تنجموا تسجلوا في بتبيع الجمعيات البيئية القانونية، مش نحكوا أي واحد بش يدخل لها، لكن الجمعيات البيئية القانونية نجموا يدخلوا ويسجلوا ويستفيدوا هكيك من التمويل العمومي. نحن مازلنا بش نواصل معكم ورجعين.

0: الكاس. صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار باش نحكوا عن تقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط اللي استضافته تونس خلال أيام 23 إلى 25 جوان اللي تعدى. باش نحكوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذية بتبيع مع المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة مدام صبرية بنوني. مساء صباح النور، مش مساء، مرحبا بك مدام صبرية وتحياتنا لك. مرحبا،
2: صباح الخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: الله يخليك، مرحبا بك وتحياتنا ليك. أكيد يهمنا برشا أنه نفهموا الموضوع هذية اللي يخص البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط، شنو اللي صار خلال الأيامات هذية من الاجتماع الإقليمي الرابع، شنو أهم المخرجات وشنو الأهداف هذية كلها نعرفوها معك مدام صبرية، تفضل.
2: شكرا ليك. إذن هو تحت شعار بحر واحد ورؤية واحدة تم تنظيم الاجتماع الرابع والنهائي لتقييم حصيلة برنامج تعزيز الأمن البيئي بالبحر الأبيض المتوسط المعروف تحت اسم ميد بروجرام، وهو مشروع ولا برنامج، خاطر هو فيه مقاربة متاع برنامج مشاريع مندمجة، جملة من المشاريع، وهو برنامج من معناها من إنجاز بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل للمتوسط بمشاركة العديد من البلدان معناها عديدة، الجزائر، ألبانيا، البوسنة، مصر، لبنان، ليبيا، مونتينيغرو، المغرب وتركيا وتونس بالطبيعة كانت من أهم الدول المشاركة في هذا البرنامج. وبرنامج هذا يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية Global Environment Fund ومشاركة عديد من المنظمات الإقليمية والدولية، أهمها معناها برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبعا، واليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. والمشروع هذا تمتد فترة إنجازه هو على 6 سنوات، هو ينتهي من سنة 2020 ل 26، والقيمة الجملية للتمويل 49 مليون دولار أمريكي توزعت على مختلف الأنشطة والبلدان المشاركة. الأهداف متاعه بصفة عامة هو الحد من التلوث المتأثي من النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، بالأخص الملوثات العضوية الثابتة ومادة الزئبق في نقاط ساحلية ذات أولوية في حوض المتوسط، ومنها زاد عملنا مشاريع في تونس في هذا المجال، وتأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق المتوسطية، المحافظة على التنوع البيولوجي البحري، وفما مجالات أخرى تهم بناء القدرات والتعاون الفني.
1: هذا يعني في أهم الأهداف اللي حكيتوا فيها في الاجتماع هذا
2: المشروع. هذه دوك الاجتماع، هذا هو الاجتماع الرابع والنهائي، بما أنه قلت لك سنة 2026 هي السنة النهائية لتقييم الحصيلة، حصيلة البرنامج. احنا كل عام نعمل تقييم الحصيلة، شنو وصلنا، الإنجازات، الواحد نعرض النتائج، مكتسبات نتاع المشروع، فما تبادل الخبرات، كل بلاد تقدم شنو الإنجازات نتاعها في المشروع هذايا، تبادل الخبرات. وبأنها هذه كانت كان الاجتماع الأخير كان فيه بالأخص تركيز على تخطيط للمرحلة القادمة، خاطر البرنامج هذايا ماذا بينا احنا يتواصل نظرا لأهمية النتائج، تخطيط للمرحلة القادمة، كيفية تعزيز هذه النتائج، تبادل بين البلدان، التجارب اللي شفناها في البلاد هذه نجم تكون تنفيذها وإنجازها في بلاد أخرى، وكيفية أيضا التمويل، ما تعرف كلها مرتبطة بالتمويل، كيفية البحث والنظر في التمويل للواحد. وفي هذه الكل حطيناه في نداء تونس من أجل العمل، Call for Action بتاع تونس، حطينا فيه الأفكار هذه الكل كيفاش باش نحاولوا أن نترجموا النتائج هذه المهمة بتاع المشروع للمضي قدما نحو إنجازات أخرى في مشاريع قادمة.
1: يعني أنت قلت لي هذية الاجتماع النهائي وثم نتائج خرجتوا بها، هل أنه هذية بشي من بعد بشي يتم تقييم اللي خدمتوه يعني في اجتماعات جديدة، وإلا هذية واحدة ثم اجتماعات أخرى تخص حاجات أخرى واحدة؟
2: هو كل مكونة خطر قلت لك عليهم المكونات مثلا تاع التنوع البيولوجي.
1: نرجع لك في السؤال هذا مدام صبرية. مدام صبرية نرجع لك في السؤال هذية بعد الأذان إن شاء الله، لأنه عنا تورفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة الكيف وما جوارها.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا في معا نحميها، وأكيد مواصلين حديثنا عن الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط خلال أيام 23-25 جوان. وحضر معنا مدام صبري، أكيد تحكينا على أبرز ما جاء في الاجتماع هذية. مدام صبري بنوني، مديرة عامة للتعاون الدولي صلب وزارة البيئة. وصلنا معها للحديث، أنه سألتها هل أنه بعد النتائج اللي وصلوا لها اليوم ومن الأهداف اللي قاموا بها أو المشاريع اللي صارت، هل أنه ثم حاجات جديدة باش تصير من بعد في اجتماع آخر، أو أنه تتواصل هذه المشاريع من عرش مراقبتها بتقييمها بمتابعتها هذه؟ تعطيهن أكثر مدام صبري، تفضل.
1: دونك احنا بالنسبة للمشاريع، ساعة تقبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. ونحب نقول اللي معناها المشاريع هذه كلها هو فما إرث، يعني نتاع برنامج احنا نقولوا ليجاسي، يعني نتاع برنامج ميت بروجرام هذي. احنا الطريقة اللي خذيناها، أنشأنا محفظة مشاريع لكل بلاد، وشفنا كل بلاد شنو خذتها المحفظة المشاريع، كيفية توسيع نطاق هذه المشاريع والمبادرات هذه، وكيفاش نقولوا تكرارها، يعني ريبليكيشن نتاعها في بلدان أخرى. كل بلاد عندها دروس مستخصة، عندها منهجية ناجحة على المستوى الوطني. نحبوا الحلول هذه اللي وصلت لها كل هذه البلدان، كيفية يمكن تطبيقها في بلدان أخرى، ولا تطبيقها وألا معناها توسيع نطاقها. مثلا في تونس مثلا عملنا تجربة مثلا تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق، عملناها في منطقة صغيرة في غار الملح مثلا. في المرحلة القادمة نشوفوا هذه التجربة ناجحة، كيفاش نجموا نوسعوا نطاق نتاعها ونوسعوها على مناطق أخرى. مثلا في تونس نجم تكون زادة مثلا مصر، التجربة هذه عجبتها وتشوف كيفاش التبادل ما بينها، وهكذا دوليك. جينا في الاستري هذية بالنسبة للفترة القادمة. فما سميناهم من عشب الإنجليزية أطلس، ريبليكيشن أطلس، يعني كيفية استغلال وتعزيز هذه النتائج للفترة القادمة. الفترة القادمة كما قلت لك تم تقديم طلبات تمويل مع صندوق البيئة العالمية، وشي تتم مع صناديق أخرى لكيفية معناها استغلال البرنامج في فترة في مرحلة أخرى يعني. وهذا هو، وتنسيق بين الوكالات المانحين لدكوة المشروع هذا يوفي، يعني ما عادش في معات أخرى هذه المشروع. أما نتوقع باش تجي معناها مرحلة
0: حاجات جديدة،
1: حاجات جديدة باش كملوا معناها،
0: يعني العمل الدولي والمشاريع هذه والتمويلات هذه ماهيش باش تتوقف، باش تبقى على مدام التغيرات المناخية موجودة، مدام الحفاظ على البيئة اليوم ولا مطلب مهم، مدام يلزمنا نخرجوا الكلنا، الناس كلها عالم أجمع، أنه نخدموا مع بعضنا باش نلقوا حلول، وخاصة البحر الأبيض المتوسط لأنه يهمنا الناس كل التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير مع ارتفاع حرارة البحر، مع ارتفاع منسوب البحر، مع برشة تغيرات قاعدين نشوفوا فيها، مع التلوث البيئي المهم هذاك هو اللي نحن قاعدين نساهموا فيه على غالب، يعني هذه الكلها مهمة اليوم أن نخدموا عليه الناس الكل مع بعضنا، باش هكيكا نخرجوا إن شاء الله من عنق الزجاجة، وإن شاء الله تونس ديما بخير إن شاء الله يا رب. وأكيد وقتها نرجع لك مدام صبرية وتكون حاضرة معنا، يعطيك الصحة على كل التوضيحات.
1: إن شاء الله تكون مشاريع أكبر
0: إن شاء الله،
1: يعني الأولويات هذه اللي خدمناها بطريقة نموذجية إن شاء الله. احنا الهدف نتاعنا في البلدان الكل يظهر لي تولي انها مشاريع جاهزة للاستثمار،
0: إن شاء الله يعني يا رب.
1: انها استثمارات كبيرة، والاستثمارات هي اللي تعطي معناها الأثر كما نقولوا الامباكت. احنا تو نحبوا حاجات ملموسة ذات أثر معناتها كبير، تكون عندها معناتها تمكن من تغيير معناها معناها البحر الأبيض، حدث تغيير فعلي معناها يزينا من الإجراءات النموذجية والدراسات. أنا الهدف متاعنا
0: هو التطبيق،
1: والتفسير.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نرجع لكم وقت يكون عندكم كل جديد، وإن شاء الله بالتوفيق اللي قاعدين تخدموا فيه. شكرا لك يا ليلى، وتحية لك. إلى اللقاء. شكرا لك، الله يخليك. شكرا لك وإلى اللقاء. في لمين هذه مدام صبرية بنوني، مديرة عامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة، حكينا معها عن الاجتماع الإقليمي اللي صار في تونس أيام 23 إلى 25 جوان 2026، واللي خرج منه من النتائج والتقييمات، وهذا هو الاجتماع الأخير. نحن مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، نغم محلو برشا أحمد سعد، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. حبينا نحكوا شوية عن سمكة الأرنب الغازية اللي اليوم سولى عليها حديث خاطر تمثل تحديات متواصلة في البحر الأبيض المتوسط، وأكيد باش نفهموا الموضوع هذي وباش نفهموا شنية حكاية السمكة هذية، وهل أنه فعلا كما قاعد يتحكي عليها بشكل كبير وكبير برشا أنه هي سمكة خطيرة وخطيرة للغاية قاتلة. هذية باش نفهموا بتبيع مع أهل الاختصاص، وحاضرة معنا الدكتورة جميلة بن سويسي واللي هي عن جمعية تونسي باش تحكي لنا وتفسر لنا في اختصاصها بالطبيعة، باش تحكي لنا وتفسر لنا شنو حكاية السمكة هذه، وهل أنه نجم تكون موجودة بكثرة في شواطئنا في دائمنا في البحر الأبيض المتوسط وإلا في الضفة الأخرى. هذه الكل نعرفوها معها. صباح النور ومرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة ومرحبا بيك وإذاعة كيف ومستمعي إذاعة كيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. كنت تعطينا فكرة أكثر على السمكة هذه، لأنه ثم برشا وسائل أعلام سواء في قبرص سواء في اليونان سواء في عدة مناطق يقولوا أنه ثم شكون تشكى من الحوادث هذه اللي صارت لعدة مصابين سباحين. خلينا نفهموا ساعة الأرن السمكة هذه شنو هي؟
1: سمكة الأرنب هات نحكي على اسمها ساعة. ليش سموها سمكة الأرنب؟ على خاطر الشكل متاع الفم متاعها يشبه برشا للأرنب، عندها 4 سنين كبار وكلي سودي ملحومين في بعضهم،
0: يعني كما نشوفوا سنين الأرنب بالضبط. هو ثم يعني صور
1: يعني
0: موجودة
1: سمكة الأرنب جيت حكيكة من عدم الاسم هذية. وكذلك البحارة يسميوها سمكة البلون ولا النفيخة
0: تتنفخ.
1: علاش السمكة هذه وقت تحس بالخطر تنفخ روحها باش تهرب من المفترسين بتاعها. السمكة هذه هي خطيرة، هي خطيرة علاش؟ على خاطر للأسف تحتوي على سموم هذه تيتخادو توكسين، والتيتخادو توكسين هذا إلى حد الآن ما فماش طريق، ما فماش أنتيدوت اللي نجم يستعملوه،
0: يعني ما فماش دواء ليه باش نستعملوه ضده.
1: اي ما فماش طريق، ما فماش انتيدوت للسموم نتاعها، والسموم نتاعها من اخطر ما فما، اقوى حتى اللطف من سم الافاعي والثعبان ولا غير ذلك.
0: يعني هي قاتله فعليا،
1: هي قاتله مش في كل الحالات ولكن تنجم تأدي إلى الموت.
0: شنو الحالات مثلا اللي تأدي فيها إلى الموت وإلا الحالات اللي ما تكونش فيها؟
1: مثلا الموت لا قدر الله في صورة ما إذا كان الإنسان كلها عن طريق الخطأ استهلك السمكة هذه، ما يعرفهاش، استعدها لقاها فما شكون عرض عليه للبيع إلى غير ذلك، يستهلكها ينجم لا قدر الله يموت.
0: يعني هي ما تنجمش وهي حية تسبب له وقت اللي يكون في السباحة تسبب له يعني حادث ولا حاجة يصير معاها، ما تنجمش تسبب الموت في الوقت ذلك.
1: هي راهو معناها الحالات متاع كونه مثلا السمكة هذه انشتاك للواحد السباح وإلا غواص ولا حاجة، هي حالات نادرة جدا. والعظة متاعها بالحق هي موجعة وكل شيء ولكن ما تأديش إلى الموت،
0: يعني الموت فقط وقت الواحد يأكلها،
1: وقت اللي يأكلها خاطر السموم متاعها عفنا وعفاكم الله هي ما هيش في الأسنان متاعها ولكن في الحم متاعها وكل
0: مناخ. فهمتك، واضح. يعني هي بكلها سموم، يعني اللي باش يأكلها لحمها الكله معبي بالسموم، يعني ماذا بيه واحد ما يأكلهاش، هاي كتشبه يحب يعرفها أنه هي تشبه للأرنب وقت نحلولها فمها سنيها ملحومين كيما سنين الأرنب.
1: هو نصيحة اللي أنا دور ديما أقولها للطلبة متاعي وكل شيء ونسي نعرفهم، حاجة ما تعرفهاش
0: ما تاكلهاش
1: ما تمسهاش ما نوصلش للماكلة، على خاطر فما بعض الكائنات اللي موجودة للأسف في المتوسط واللي السموم تتعطى عن طريق اللمس مش لازم يستهلكها.
0: صحيح، يعني مهم برشا انه ردوا بالنا وما نمسوش اللي يجي
1: كيما ما نعرفوهاش ولا حاجه ما نعرفوهاش ما ريناهاش
0: كيما اللي قبل القنديل البحر راست له فم وقريج ما كله تنفخ وما نعرفش عليه ربي يهدي على كل يعني ثم حاجات ما تتعملش راي مش كل شيء يتعمل
1: اي ما يسمش حاجه ما يعرفهاش ما احنا ديما وزاره الفلاحه عن طريق الوكاله نتاع الارشاد والتكوين الفلاحي تعمل تو مثلا هذه سمكة الأرنب هي موجودة راه في المياه التونسية من 2010
0: هي موجودة بكثرة يعني ولا شو؟
1: لا أول مشاهدة موثقة علميا كانت في 2010 في خليج جابل وبعد للأسف بدأت تتكاثر وتوا ولات معناها ستون تصير معناها ولات
0: هو اللي قريته عليها شوية أنه هي يعني تتكاثر بشكل كبير ما نعرفش إذا صحيح ولا
1: اي تتكاثر للاسف هذه راي خاصيه موجوده عند الكائنات الغازيه فهمت اللي علاش انا غازيه ديزيسبيس اوبورتونيست واللي عندهم قدره كبيره على التكاثر ويحملوا تغير درجات
0: يعني يتاقلموا يتاقلموا في اي بلاصه موجود فيها ويتكاثر
1: كائنات انتهازيه ممكن لها باش تتأقلم مع حتى الظروف اللي هي صعبة
0: يعني هذاك علاش خليها تتكثر هي منين جات هي في الأصل
1: هي الأصل متاحها البحر الأحمر والمحيط الهند ولكن وقت جات تغيرت معناها التغيرات المناخية والأسباب متاحها هو ارتفاع سمحني النتائج متاحها وارتفاع درجات حرارة المياه بالمتوسط خليت لي الكائنات هذه تدخل وتتأقلم على خاطر تحب هي تحب السخانة
0: فهمتك يعني شكون العدو اللي يعتبر في المياه بالطبيعة للسمكة هذه
1: هي بما أنها جايتنا دخيلة يعني ما هيش كائن كائن معناها أصيل بالمتوسط وكل شيء ما عندهاش دي بريداتور ناتوريل فهمت عندها أما فما بعض الأنواع من الكائنات البحرية اللي معناها ممكن باش تفترسها فما كيما مثلا الركع كيما التورتو مارين كيما سلحفات البحرية
0: سلحفات البحرية وإلا حوت القرش ولا المناني هذوما هما اللي نجموا
1: أما كان جيو نشوفوا طبعا اللي سميتهم لك للأسف ثلاثة أنواع هذوما من الكائنات سواء كان السمك القرش وإلا
0: السلحفات
1: البحر وإلا
0: المناني
1: المناني هما بيدهم معناها مناسي معناها اللي مناسي معناها وجودهم هو بيدو قل في
0: صحيح
1: في المتوسط
0: صحيح هذيك هي الاشكال يعني لهنا ما نعرفش المشكل الكبير هو في استهلاكها خطير برشا وقاتل يعني باش ما العباد ما تخافش عندها صحيح حبيت فقط نسالك لانه السنين نتاعها يقولوا قويه برشا فك نتاعها قويه برشا هل انه ينجم يكون عنده سبب في انه يكون يعمل نزيف ولا جرح عميق ولا
1: اي نجم حتى لا قدر الله في بعض الحالات اذا كانت العضه كثيره حتى في بتر معناها كان جاي مثلا اصابع ولا حاجه وين مكان العضه هي معناها حتى البحاره وثقوا لكونها تقص الحديد معناها يقص الحديد تبدا لي جامسو هذوكم اللي يصطادوا بيهم في لابيش على ليني معناها تقص الحديد تقطع الشباك معناها سمكة خطيرة بأتم معنى الكلمة معناها عندها انعكاسات نوصل معنى على صحة الإنسان وكذلك على الاكتيفيتي معناها كما الصيد البحري وغيره
0: واضح يعني ردوا بين ماذا بينا ما ندخلوش الحاجات وما نمسوش حاجات ما نعرفوهاش هاكا ردوا بين
1: هو شوف سمحني قدرنا كوننا رانا باش نتأقلموا مع تغيرات مناخية
0: صحيح
1: ماناش هاربين منها راهو اليوم سمكة الأرنب غدوة حاجة أخرى
0: صحيح هذا مهم
1: توقي الحذر باهي وكذلك لازم نحافظوا على البيئة نتاعنا احنا راهو كان جات البيئة نتاعنا سليمة وسلحفات
0: متوازنة
1: بكميات كبيرة وكذلك راهو ما يصيرش فينا هكا
0: راه امورنا لاباس والحمد لله
1: كيما هكايا دخيله توصل باش تتكاثر بالصفه هذيا وتسبب في مشاكل.
0: ان شاء الله ربي يهدي الجميع ويردوا بالنا على حياتنا البحرية.
1: اما النجم راهو فما وسائل تاع المقاومه، كيما مثلا في اليونان وفي قبرص عملوا عليها مجهود صيد كبير، يصطادوا فيها ويخرجوا فيها من الماء باش ما تتكاثرش وكذا. وفما مثلا في تركيا شكون يثمنها مثلا الجلود نتاعها
0: يستعملها في حاجات اخرى،
1: يعملوا بها حاجات اخرى حتى دي فيتمون دي اكسسوار وكل شيء. معناها ما فماش كائن الوجود سلبي 100%، لازم نلقاو طريقه باش نثمنوه وحلول نقصوا الحده نتاعو على التوازن البيئي.
0: واضح يا لله، يعطيك صحه دكتوره، شكرا ليك وتحياتنا ليك، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل، الله يخليك، شكرا ليك، نهارك زين، الله يخليك، الى اللقاء، شكرا ليك. هذه دكتوره جميله بن سويسي، دكتوره بيئه وموجوده زيدا مع جمعيه تونسي، حكينا معها عن سمكه الارنب. هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليوم من معنا نحميها. شكرا لكل زملائي اللي ساهموا معايا، سعاد، سليم، ناجح، ومكرم، تحياتنا لكم والى اللقاء.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفئي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام والواحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: دخول محطة التطهير بجندوبة ثورة الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الرئي. إعطاء إشارة انطلاق أشغال القسط الثالث من مشروع بناء المستشفى الجهوي بإمجاز الباب. قريبا انطلاق أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بسيرس لتوفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة. دخلت محطة تطهير بجندوبة ثورة الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة، حسب ما يضيف المدير الجهوي لتطهير بجندوبة صادق العوجي. وضمن سياق متصل، ستشهد ولاية جندوبة أيضا إنجاز عدد من المشاريع الأخرى في قطاع التطهير، بينها محطات تطهير في فرنانة ووادمليز وغردمة، وفق ما يضيف المدير الجهوي لتطهير بجندوبة صادق العوجي.
3: عندنا إنجاز محطة تطهير في ولاية جندوبة، عندنا محطة تطهير تبرق الجري الإنجاز حاليا ووصلت نسبة الإنجاز 55% تقريبا. زاد عندنا محطة تطهير ويدمليز اللي هو تم إسناد الصفقة بصدد بعض الإجراءات الإدارية اللي تمثل في تخصيص قطعة الأرض، وباش تنطلق الأشغال حال تخصيص هذه قطعة الأرض. المشروع تم إسناده والانطلاق في القريب العاجل، حتى المقاولة تم إسناد لها إذن انطلاق الأشغال. كذلك عندنا محطة تطهير بوسالم اللي تم إسناد صفقة زاد كيف في إطار تهذيب هذه المحطة. عندنا محطة تطهير فرنانة ومحطة تطهير غردماء بصدد إمضاء الصفقة الخاصة بالدراسات، يعني باش تم إمضاء الصفقة تم تعيين مكاتب دراسات لإعداد معناها الدراسات اللازمة لتجديد وتوسيع محطة تطهير بفرنانة وكذلك محطة تطهير بغردماء. إن شاء الله في القريب العاجل نشوفوا دراسات انطلقت، وبالطبيعة بعد الدراسات هذه إن شاء الله بعد الدراسات يتم يعني إتمام الإجراءات الأخرى المتعلقة بإعلان طلب العروض وإنجاز الأشغال.
1: تتواصل بولاية جندوبة اللقاءات مع ممثلي مجامع التنمية الفلاحية النسائية، وذلك في إطار تنفيذ مراحل مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية الفرص في المناطق الريفية. رفقة العبيدي.
4: مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية المناطق الريفية، والذي يستهدف بالأساس الوسط الريفي، وتتواصل لقاءات مع ممثلات المجامع الفلاحية بولاية جندوبة. أكثر التفاصيل مع المهندس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وعضو في فريق المشروع خالد خميسية.
5: كحل من حلول مقاومة التغيرات المناخية وخاصة من سنوات الجفاف، الزراعة المائية زي النجم نقتصد حتى 90%. المشروع هذا بتبيع فيه أطراف على مستوى جدونس وأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي. على مستوى الاتحاد الأوروبي تم منظمات ومراكز تكوين في إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا، وبالنسبة في تونس هنا شركاء مع أطراف في تونس اللي هو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. تم عندنا شركة خاصة بالزراعة المائية، وعندنا مركز الامتياز، هذا المركز التكوين الخاص الامتياز في جند الجيل ومعظم الشركاء في تونس لقاءات مع مختلف النساء الوسط الريفي اللي هم ينتموا خاصة المجامع التنمية خاطر هدفنا نحن مجامع التنمية النسائية خاطر فوندسيون تاع المعلومة باش المعلومة تنتشر معناتها للنساء في الوسط الريفي وعملنا معاهم لقاءات وشفنا شنو التجارب نتاعهم وشنو رايهم في المشروع وشفنا مثلا الاحتياجات نتاعهم شنو احتياجات نتاعهم في التكوين شنو احتياجات نتاعهم في التمويل خاصة بالزراعات المائية هذه ونحن في المراحل القادمة باش نعملوا دورة تكوينية للمجامع هذه.
4: مشروعنا في مرحلته القادمة ينطلق مرحلة التكوين لنساء الفلاحات ويمتد على 3 سنوات بولايتي باجة وجندوبة.

0: تستفيد فيه عدة أقسام المبرمجة اللي ما كملتش معناها في القسطين الأول، في قسم أمراض القلب، في قسم طب الأطفال، طب العام، قسط الصيدلة، جراحة العظام، قسط أمراض الغدد، بنك الدم، فما عدة أقسام حقيقة. وإحنا عندنا أقسام يخدموا النساء والتوليد، قسم الجراحة قاعدين يخدموا والحمد لله، دعمنا أخيرا بآلة المفرس وكان وقعه مهم وتدخل مهم، إن شاء الله نكملوا الأقسام هذوما باش يولي المستشفى متكامل.
1: صادقت اللجنة الجهوية للصفقة العمومية بالكاف اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهل المنطقة وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرس محمد لزهر التليلي.
2: مشروع قديم جديد معناه عنده برشا، نحن اهالي سرس يستنوا في المشروع هذا كمتنفس وحيد للجهه من ناحيه تاريخيه، عنده رمزيه كبيره بالنسبه لمنطقه السرس. المسبح هذا تعطل شوي، معناه كانت مش انطلق الاشغال نتاعو عنده مده، تعطلت شوي الاشغال لانه وقعت اعاده دراسه واستوجبت مبالغ ماليه اضافيه تم توفيرها من قبل بلديه السرس تقدر حوالي ب 231 مليون إضافية. المشروع اليوم تعدى على اللجنة الجهوية بصفقة عمومية وحظي بالموافقة، وإن شاء الله عن قريب العاجل تتم أنها مد المقاولة التي ستقوم بالأشغال من قبل وزارة التجهيز. مدة إنجاز الأشغال هذه هي 5 أشهر. المشروع هذا هو مسبح بلدي، معناها يعتبر متنفس الجهة وخاصة في مع الناس حاجات ترفيهية في الجهة، وإن شاء الله يكون بالحق يستجيب لرغبات أهالي الجهة كاملة.
1: نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الكاف للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا. بعضهم يتحدث.
3: اليوم عملنا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الكاف، استقبلنا السيد الوالي كل عادة تطمينات من السيد الوالي باش يوصلنا صوتنا على مستوى مركزي. مطالبنا كان التنفيذ العاجل للقانون عدد 18 تنزيل المنصة الإلكترونية والأوامر الترتيبية في أقرب وقت. ماذا بينا التنفيذ العاجل اليوم للغزوة بإنزال المنصة والأوامر الترتيبية والمباشرة، خاصة يلزمها تكون في 26 ولا نريد ترحيله إلى 27.
4: تحرك جهوي على مستوى 24 ولاية علاقة بالقانون عدد 18 لسنة 2025 اللي يخول معنا أصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل، وأنه يتم إدماجهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام فيما العادة، وأنه المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية باش تتفعل. لكن الحقيقة لحد اللحظة ما ريناش حتى التفعيل، وهذاك علاش التحرك الجهوي هذا باش يتبعوا تحرك على مستوى وطني 8 جويلية.
3: ثم تبادل كبير في تفعيل القانون عدد 18، أن احنا معناها ننتظر تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
1: نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية سليانة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا. وبينت المتحدثة باسم المحتجين مل العبيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقي للأنباء أن المحتجين يطالبون بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون المتعلق بمن طالت بطلتهم وبإنصافهم. كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة حملات تحسيسية لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمنتجات الحساسة والمياه بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية في نقل وحفظ وعرض منتجاتهم لحماية صحة المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا للمنسق الجهوي للهيئة عدنان العبيدي.
5: فيما يخص نقل وتخزين وعرض المياه المعلبة هو القيام بعمليات تحسيسية والتنبيه على أصحاب المحلات المفتوحة العموم أنهم يحفظوا الماء في مكان بعيد على الشمس، بعيد على الغبار، بعيد عن الداء. وإذا كان ما يقاش الاستجابة لهذه النصيحة في المرحلة الثانية يقع معناها حجز المواد هذه وتحرير محاضر وتقديمها للقضاء. وفي هذا الغرض معناها الهيئة تأكد خاصة فيما يخص الماء، نعرف الماء خاصة معلب معناها يتعرض لأشعة الشمس يقع تفاعل ما بين المادة البلاستيكية والمياه، وهذا يولي يشكل خطر على صحة الإنسان. وبالنسبة للمحلات لازم تكون معروضة كيف كيف، بعيد على أشعة الشمس، بعيد على الغبار، بعيد على المناطق الزاده اللي في هند، كيف كيف بالنسبه للمواد الغذائيه الاخرى اللي هي سريعه التعفن كما الملح والحليب ومشتقاته، كيف كيف لازم يكون طريقه النقل نتاعو في اجهزه معناها مهيئه وتكون درجه الحراره ما تتجاوز 4 درجات.
1: في الشأن الوطني.

الوطني استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26 و2000 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. ووفق الانزلاق السنوي تراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، تحول من 8% خلال جوان سنة 23 و2000 إلى 7.97% في جوان من سنة 24 و2000 ف7.5% خلال جوان من سنة 25 و2000 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة 26 و2000 بداية من اليوم الأربعاء 1 جويلية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليما. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. في أخبار العالم، أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن المناقشات ترتكز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص الشرطة الصهيونية في مدينة رام الله داخل أراضي عام 1948، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: دخول محطة التطهير بولاية جندوبة طار الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الرئية. أعطاء إشارة انطلاق أشغال القسط الثالث من مشروع بناء المستشفى الجهوية بمجاز الباب. قريبا انطلاق أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس لتوفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة. نشكر لكم حسن المتابعة، المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأها بالمونديال، مقابلة اليوم وغدوة في الدور 16 لكأس العالم الخمسة متاع العشية. اليوم إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، الحكم هو الأردني أدهم خادمة. تسعة متاع الليل السنغال مع بلجيكا، الهندوراسي سعيد مارتينيز يدير المقابلة. غدا الخميس الواحدة فجرا، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك بإدارة رافائيل كراوس من البرازيل، والنمسا في ثمانية متاع الليل مع إسبانيا، الموريتاني بيضا دحان، ونص الليل البرتغال كرواتيا، الحكم هو النرويجي إسبين إسكاس. تعرفنا على ثلاثة مواجهات في الدور، ثم النهائي يوم السبت 4 جويلية، السادسة مساء المغرب مع كندا، العاشرة ليلا باراغواي فرنسا، يوم الأحد 5 جويلية، التاسعة ليلا البرازيل مع منتخب النرويج. سبعة مدربين منذ انطلاق كأس العالم 2026 غادروا منتخبات بلادهم. صبري لموشي إقالة بعد الجولة الأولى، بقية المدربين اللي تم الاستغناء عليهم قدموا استقالتهم بعد نهاية المشوار. رونالد كومان مدرب هولندا، ستيف كلارك مدرب اسكتلندا، هونغ ميونغ مدرب كوريا الجنوبية، مارسيلو بيلسا لورغوي، ميروسلاف كوبيك تشيك، وسيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور. المدرب الألماني يورغن كلوب يؤكد أنه قد يعود في قرار اعتزال التدريب. تاريتا تتواصل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لتدريب المنتخب الألماني اللي خرج من الدور الثاني للمونديال. المدرب ناغلسمان يرغب في مواصلة المشوار مع منتخب الألماني بعد الخروج من الدور الثاني. وطنيا، الإطار الفني للترجي بقيادة الروماني ريجي كام في برمج العودة للتمارين يوم الثلاثاء 12 جويلية في مركب حسان بالخوجة، وبرمج تربص أول في مدينة تبرقة في نهاية شهر جويلية، وتربص ثاني في المغرب قبل انطلاق موسم بطولة الرابطة الأولى 2026-2027 في نهاية شهر أوت 2026. النادي الإفريقي أعلن رسميا تعاقده مع المدافع ياسين مرياح لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. في المقابل المدافع المحوري توفيق الشريف اللاعب الجزائري غادر في اتجاه شبيبة القبائل، أمضى عقد بثلاثة مواسم، وأسامة السهيلي في طريقه لبرم عقد مع الخالدي البحريني، وكذلك معتز الزمزمي أبرم عقد مع فريق سياسكا صوفيا البلغارية. الملعب التونسي يتعاقد رسميا مع متوسط الميدان السنغالي مام ماتيوني 20 عام لمدة 3 مواسم، وشبيب بلوزداد الجزائري أعلن تعاقده رسميا مع حسام تقاع متوسط ميدان الترجي بعد نهاية عقده، أبرم عقد مع شبيب بلوزداد لمدة 3 مواسم. يوم الأحد 5 جويلية تدور مقابلة الدور النهائي لبطولة تونس لكرة قدم النسائية المصغرة، يجمع بين النجم الرياضي ببرغو وهو بطل موسمي 2023-2024 و2024-2025، يجمع بالجمعية النسائية بيم 2 في ملعب أولمبيا سكاي في البحيرة 2، مقابلة تنطلق في الساعة الخامسة مساء. المنتخب الوطني التونسي كرة الطائرة يواجه اليوم الأربعاء في المغرب في مكناس تحديدا انطلاقا من الساعة 6 مساء، نظير الجزائري في مباراته الثالثة ضمن الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى لبطولة أفريقيا كونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. منتخبنا كان فاز في المقابلة الأولى على الجزائر 3-1، في المقابلة الثانية على المغرب 3-1، واليوم مقابلة ثالثة في انتظار المقابلة الرابعة غدوة ضد المنتخب المغربي. منتخبنا يتصدر بست نقاط من زوز مقابلات، 4 نقاط للمغرب من 3 مباريات، والجزائر زوز نقاط من 3 مباريات. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 غدا الخميس الساعة 1 ظهرا ضد نيجيريا، يوم الجمعة 3 جويلية، السابعة مساء ضد منتخب رواندا، يوم الأحد 5 جويلية في الساعة 1 ظهرا ضد غينيا. نذكر منتخبنا بعد النافذة الأولى والثانية، غينيا تتصدر بست نقاط، تونس 5 نقاط، نيجيريا 4 نقاط، ورواندا 3 نقاط. مباريات النافذة الثالثة تدور في أنغولا، والنافذة الرابعة بشكون في تونس. نواصل مع كرة السلة، والحكم أمير الطبوبي ابن بيجا مرشح وموجود في النافذة الثالثة للمنطقة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم واللي بتكون في الكاميرون في دولا من 2-5 جويلية. يشارك في هذه النافذة كل من كاميرون، جنوب السودان، ليبيا، وكذلك الرأس الأخضر. كمل بكرة اليد، والمرشحان لمنصب مدير فني للجامعة التونسية سيف الغريري ومحمد أمين بن عمارة يتوجهان للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية تعيين السيد إبراهيم العقربي مديرا فنيا للجامعة من قبل وزير الشباب والرياضة. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. أول لقاء يجمعني بكم في الشبكة الصيفية. نعود للبرامج الاجتماعية بعد غيبة موسم كامل تقريبا. طبعا الكل عشاق هذه المساحات ومتابعيها ومحبيها أيضا. نتحدث إذن في موعد جديد مع نوابنا اللي انتخبتوهم من الغرفتين. طبعا المجلس التشريعي ووظائفه كانت محددة ومعروفة للجميع، وطبعا تجربة جديدة دخلناها اللي هي مجلس الجهات والأقاليم بدوره أيضا القاعدي. نعرفوا أنه التجربة كان الهدف متاحها أنه يكون صوت المواطن هو اللي ينتقي، هو من يختار، هو من يحدد خياراته التنموية. نجحنا ما نجحناش، رو ما قيمناش التجربة اليوم في تونس، ما قيمناش تجربة مجلس الجهات والأقاليم. اليوم زاد تعاملنا مع النواب وأيضا تقييمنا للأداء متاعهم، اللي هي الهدف ليست المحاسبة في مساحتنا وإنما تقييم وطرح الأسئلة وتذكير بواجبات النواب، ونشوفوا زاد هما المسار اللي مشوه وين وصلوا بالطبيعة في هذا. إذن يوميات نائب اليوم ضيوفنا زوز من المجلس النيابي التشريعي النائب ياسر القراري، ومن مجلس الجهات والأقاليم النائب أسامة صحنون. بالطبيعة عند دائرة الكيف نذكركم ما تغشوش، مش نحكو على الكيف فقط المدينة، راو باش نحكو على الدهماني، رانا باش نحكو على تجروين، قلعة السنان، الخصبة، نبر، توير، في سرس، الدهماني، كل كسور باش يكونوا حاضرين. الولايات الأربع أيضا بالنسبة للشمال الغربي راو كلكم حاضرين كل أسبوع باش نكونوا في ولاية، ومن كل ولاية باش ناخذوا دائرة من الدوائر ونايب من النواب، زوز نواب، نايب حسب بالطبيعة حسب الاهتمامات وحسب الحصة بالطبيعة شنو متطلباتها. إذا نرحبوا بضيفنا اللي حاضر معنا في الاستوديو نائب ياسر القراري عن ولاية الكيف. هو أنت نايب عن ولاية الكيف، لكن احنا اليوم باش ناخذوك في الكيف المدينة الشرقية والغربية. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سندس، وشكرا على الاستضافة. طبعا أنا نائب على الكيف في مستوى الترشح كيف المدينة، لكن بعد الترشح نتحول إلى نائب على الكيف الكل ونائب على عموم شعب تونس.
0: نعم.
1: أيضا ماذا بي في هذه البداية نهنئكم بالاستوديو الجديد، وإن شاء الله إذا من نجاح إلى نجاح إذاعة الكيف اللي قلنا راو دائما دعم الإعلام الجهوي هذاك راو معناها أساس، معناها التعامل مع المواطنين وأساس إيصال أصوات المواطنين.
0: شكرا ديما على الجملة اللي تبدأ بها، الحقيقة نثمنوها ونحيوها برشا من نائب الجهة، نواب اللي يحبوا هذا المنبر الإعلامي ويدعموه بحضورهم، وأيضا حتى في مناسبات وقت تكونوا في المجلس تتحدثوا على الإذاعة واحتياجاتها دورة واحتياجاتها أيضا باش تكون حية وموجودة. ياسر قراري هو نائب عن جهة الكيف تحديدا، طبعا كما كان يحكي هو بالأساس مربي، أستاذ تعليم ثانوي، هو سياسي، نائب البرلمان طبعا بمجلس نواب الشعب، من الوجوه البارزة والمؤثرة في المدة النيابية اللي يقضيها الآن من 2023-2027. تقريبا كان ناخذ بعض النقاط اللي تقريبا تميز بهم قبل ذلك، نقوله الدائرة الانتخابية وانتخب عن دائرة الكيف الشرقية والكيف الغربية في الانتخابات التشريعية. كان معروف، كان تدخله بتبيع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات الموثقة لمجلس نواب، مداخلاته، حضوره في مساحات إعلامية، مداخلات وتدوينات على صفحته الرسمية اللي اليوم زاد هي ملاذ لعدد من المواطنين اللي بلغوا أصواتهم، وذا بتبيع نشوفوه توا برشا نواب تقريبا خذوا المنحة هذه، حاجة باهية برشا، طريقة من الطرق اليوم حتى نواكبوا التكنولوجيا أنه تكون الصفحة الرسمية للنائب مثالش أنه هو يستقبل فيها، إضافة بتبيع للآليات الأخرى اللي توفرها المؤسسة البرلمانية للتواصل مع النائب. إذن رئيس لجنة التشريع العام تقريبا فترة مهمة في دورات نيابية متتالية تقريبا نتحدث زادة اللجنة هذه راهي من أهم اللجان، هي لجنة التشريع العام اللي موجودة في مجلس النواب. من بين كثير المواقف اللي خذاها طبعا ضيفنا ياسر الجراري دفاع عن التنمية الجهوية، تعرف بالحديث كثيرا عن دفاعه عن الكيف وعن القرار السياسي اللي لازم ناخذوه اليوم في عدد من المواضع. حكى زيدا على التكامل والتوافق بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، حكى على إصلاحات تشريعية مختلفة في كثير من المواقف، هذه باش نتعرفوا عليه أكيد من إيجابات وبتبيعة، حكى على الاستثمار والتنمية، برشا مواقف تعرف بها النائب ياسر الجراري بعد كيف يحضر ضيفنا زيدا، وهو زيدا له حظ ونصيب من أيضا هذه المقدمة. إشكاليات قبل ما ندخل في الأسئلة، إشكاليات كثيرة تعانيها الكيف، إشكاليات متنوعة، كان نبدو بأبسط مقومات الحياة اللي هي الحقوق الأساسية للمواطن وتنص عليها دستورنا وكل الدساتير الدولية، نتحدث على الحق في الماء، الحق في الطريق، الحق في الكهرباء والاتصالات، الحق في التعليم، الحق في الصحة، هذوما حقوق أساسية اليوم، قطاعات حياتية مهمة اللي هي تشكل نقص حاد في حياة المواطن في الكيف. نتحدث على التشغيل والبطالة، مؤسسات اليوم حيوية مفقودة في الكيف، هذا ما يأثر على الدورة الاقتصادية، شنو قاعدين ننجو، شنو قاعدين نستثمروا، البنية التحتية اليوم المتهرية، يمكن نتحدث على طريق السيارة راهو ماهوش حل، ماهوش هو الاستثمار، الغاز الطبيعي ماهوش هو الحل، ماهوش الاستثمار، لكن هما حاجات من حق المواطن في الكيف أنه يتمتع بهم إلى حد الآن، هذه مشاريع حلم بالنسبة للمواطن في الكيف. نبدو من البداية معاك النائب ياسر الجراري ونحكو اليوم على ماذا أنجز النائب في مدته النيابية اللي هي لحد الآن محترمة.
1: نبدأه؟
0: أي طبعا.
1: شكرا. إن شاء الله الحيز الزمني يعني في علاقة بكل المحاور اللي اطرحتهم أنا يتسننا باش نجي نتفاعلوا معهم ونوضحوا. نعم
0: باهي. ساعة تقييمك لأدائك قبل ما ندخل في أسئلتي.
1: طبعا شوف، أنا مع أنه يعني المواطنين، مع أنه الفاعلين هما اللي قوموا بعملية التقييم، أنا إذن على ذمتي المواطنين إذن وأتفاعل معهم وأتفاعل مواقفهم وأتفاعل مع آرائهم وأترك لهم إذن حرية في إذن ممارسة يعني العملية التقييمية. أمر إلى يعني ماذا
0: بالأسل.
1: تفضل خذ راحتك.
0: نبدو بالأسئلة من ندخل في صلب الموضوع، وأسئلتك دائما راهو بين طبعا صلاحياتك التشريعية اللي أنت كرك مارست معناه مهمة رئيس، ماكش أنت البرلمان تحكم فيه، لكنك في موقع قوة كنت موجود، إيه هي لجنة التشريع العام واللي أنت تو المقرر في هذه اللجنة. نتحدث، خلينا نبدو من نقطة مهمة اللي هي الاستثمار والتنمية المحلية. الكيف لها من المقومات التاريخية والفلاحية وكل ما يمكن، موقعها الاستراتيجي الهام، كل ما يعطيها من عناصر قوة حتى تكون منطقة حية بكل مقومات معناها التنمية الجهوية والمحلية. بصفتك موجود في لجنة في مجلس النواب ولجنة التشريع العام، كيفاش وظفت حضورك اليوم خاصة في مجال القوانين اللي اليوم مكبلة ومعيقة للاستثمار في جهة الكيف؟
1: خليني نوضح، لأن المسائل هذه هي مسائل تقنية تتطلب يعني تدقيقا، إذن باش نجموا على ضوءها نبنوا. أنا إذن نعم فعلا معناها كيف ما قدمت منذ حين رئيس أكبر لجنة برلمانية وهي لجنة التشريع العام لثلاث دورات متتالية ثم مقررها بعد أن قررت عدم الترشح للدورة الرابعة. إذن تمسك زملائي أني نواصل معهم لدعم مجهودات زملائي داخل لجنة التشريع العام. لكن شنو اختصاص لجنة التشريع العام؟ اختصاص لجنة التشريع العام يتعلق إذن بالجوانب الجزائية أساسا إذن والنظم القضائية إذن والجوانب التجارية إضافة إلى ولاية عامة أخرى في علاقة إذن بكل ما لا يدخل في اختصاص لجنة التشريع العام. بالتالي لجنة التشريع العام لا تنظر في قوانين الاستثمار. يعني أنا هذا ما أنا حبيت نوضح لك باش نجمو ندرجو ونوصلوا إذن نوصلوا للتوضيح. لكن إذن طبعا هذا لا ينفي دور أي نائب إذن انطلاقا سواء من صفته إذن وتوظيف تلك الصفة لخدمتي طبعا الصالح العام ككل، لخدمة الخيارات الوطنية ككل، وأيضا إذن يكون عندها انعكاس على الجهة متاعك. لأنه أنت لما تكون إذن يعني رئيس لجنة التشريع العام وتكون إذن عندك فرصة لحضور إعلامي مكثف، وأنا الحقيقة معناها عدد يعني مرات الحضور الإعلامي تجاوزت بالأحصاء يعني طيلة 3 سنوات 300 حضور إعلامي، وأنا تقريبا النائب الأكثر حضورا إعلاميا إذن في تونس ككل. في يعني الحضور عدد هذا متاع الحضورات الإعلامية طيلة الفترة متاع 3 سنوات هذوما، جزء كهام منهم إذن وظف إذن للتعريف بقضايا جهة الكاف فيها اللي يتعلق بمحاور وطني. لما يتم دعوتي مثلا حول قضية وطنية وقانون تناقش فيها اللجنة يتعلق بمؤسسة فداء مثلا، هذا شأن وطني ليس شأنا جهويا، إذن بقانون إذن الشيكات بقانون الصلح الجزائي إلى آخره، هذه محاور وطنية. لكن إذن وحنا نحكيه في المحاور الوطنية راو إذن نجمو في وسط في ثنايا الحديث إذن نحكيه على الكيف أيضا معناها في حصص أخرى خاصة إذن في منابر جهوية وأيضا منابر وطنية. فتحت المنابر الوطنية الحديث على الكيف مثلا جوهرة إذن في أكثر من مناسبة كنت مع أصدقائي في مزيك في عديد المؤسسات الإعلامية، ونعتذر بقية أصدقائي في مؤسسات أخرى ديوان وغيره والإعلام العمومي لإذاعتنا الوطنية، وأنا متمسك كنت دائما أقولها في المنابر إذن العمومية أن الأولوية القصوى لدعم الإعلام العمومي. فكنت إذن حضوري في الإذاعة الوطنية في التلفزيون الوطنية في القنوات التلفزية لأخري كان جزء هام منه يوظف إذن للتعريف بقضايانا في الجهة، يعني عمل داخل البرلمان. خاطر أحيانا زاد تسمع حديث هي راو لا مهم الحضور الإعلامي، مهم التعريف بالقضايا، راو إذن يسمع صوت النائب واللي هو صوت المواطن يسمع داخل البرلمان مع الوزراء إذن، ويسمع في الفضاء العام لخلق إذن رأي عام ومزاج عام داعم ومتفهم لجملة القضايا. الحمد لله أنه نجحنا في إيصال إذن قضايا وصوت الكيف في علاقة بعدد القضايا اللي تونجوهم بشكل مفصل محور إذن وأهم يعني المحاور اللي حركناها وتونقولوا زادة شنو اللي مازال ما تحركش.
0: أكيد خلينا نزيد ونستقبلوا ضيفنا الثاني نائب عن مجلس الجهات والأقاليم أسامة سحنون اللي حاضر معنا. مرحبا بك أسامة، أهلا وسهلا، محب الألقاب بتبيع.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة كيف، ومرحبا بسياسة رفيقي وصديقي وزميلي معك البلاتو.
0: نعم أكيد من خريجي معهد الصحافة طبعا ومن الشباب اللي آمن بالعمل السياسي، دخلت هذا المجال حتى تكون حاضر فيه. ربما عندك حلمة خاصة وعندك حلمة عامة أيضا أنك تكون صوت المواطن. سياسر تنجم تعمل الكاسك باش تنجم تسمع ضيفنا باش وتتفاعلوا، مانيش باش نقسم الحوار بيناتكم، ينجم يكون السؤال يعنيكم ولو أنتم معناها كل واحد في غرفة، لكن نحب نأكدوا على تكامل الغرفتين. اليوم انتم تمثلوا الكيف للزوز. به مرحبا بيك طبعا. إذن خلينا سألت عموما، هو سؤال كان فني بحت لضيفنا النائب ياسر القراري، مع بعضكم أكيد فما نقاط التقاء اليوم. يمكن السؤال نتحدث ما يشغل المواطن اليوم هو حياته اليومية. خلينا نبدو بالبنية التحتية معاكم ومع بعضنا، ونبدأ مع صوت القاعدي، صوت المواطن اللي انت تعيش مع المواطنين أكيد وتتواصل معهم، أسامة سحنون، وأكيد تعيش زادة أنت نفس الإشكال مع المواطنين كما يعيشوا النواب والمسؤولين زادة. رو معنا مدير جهوي للتجهيز، رو يمشي في نفس الطريق معنا، وعنا الويلي يمشي في نفس الطريق، من عش بتترك رهبهم هم ما تتأثرش بالحفر، لكن على كل حال يمشوا في الحفر هذه. نعيشوا في نفس الوضع، كيفاش نتفاعلوا معه الكل؟ البنية التحتية، اليوم خلينا نحكو على مشاريع البنية التحتية في الكيف الشرقية والغربية اللي تعنينا اليوم. ماذا ينتظر المواطن في ظل هالتهرؤ متاع البنية التحتية مع بعض المشاريع من هنا وهناك اللي تزيد الأزمة على أزمتنا؟ تفضل أسامة.
2: شكرا. يعني
0: تعرف وين أحلتك؟ راني أحلتك مباشرة، راو صلب موضوعنا هو المخطط الجهوي للتنمية الجديد اللي هو نتحدث عليه واللي هو باش نحكوا عليه تقريبا في امتداد برنامجنا.
2: نتحدث على عام يعني حوصة الموسم البرلماني اللي باش ينتهي يعني في إن شاء الله آخر جويلة، هذا كان ما تمددش المسؤول. يعني حكينا يعني بتاع الناس اللي ذكرتهم إنه نظام سياسي في تونس راو تغير، راو خرجنا من نظام شبه برلماني، من نظام يعني ثلاث رؤوس تقريبا، رئيس حكومة ورئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب، إلى نظام رئاسي. رأي الحكومة ما عادش مسؤولة أمام المجالس، حتى مسؤولة أمام يعني مجلس نواب والغرفة الثانية مسؤولة يجي طول قريب، رأي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية. يعني في هذا رأوا حتى الحدود ومتاع النائب وحتى الهامش الحركة نتاعو تقلص مقارنة بالأنظمة السياسية البرلمانية، وهذا راهو عادي وطبيعي في أي نظام رئاسي. اثنين، نحن وقت اللي دخلنا للمعترك هذا، ونحكي دخلنا لأنه راهو دخولي ما كانش يعني أنه حلم شخصي أو لا، هو يعني بالمصلحة العامة، خدمة المصلحة العامة، يعني كان ثم توجه من
0: لولا حطيتهم للزوز. نعم، حطيتهم للزوز، حطيت حلمتك أكيد رو عندك حلمتك وحلمة المجموعة زاد حتى لنوتيل. هو رو الوقت شوي، والله يحب نستغل أكثر ما يمكن بما هو واقع وعلى أرض اللي يحب يسمع فينا. تفضل أسامة، نختزل
2: وقت اللي ياسر قراري دعمناه وخدمنا معاه، وبعد رو ترشحه استمرارية اللي ترشحه وبرنامجه الانتخابي وبرنامجي الانتخابي رام رام رام يصبوا في نفس الخانة.
0: معني أنت الابن السياسي لل هي بي حاجة بي تفضل. أي قلت لك حلمتك
2: على 10-15 سنة يعني هذا اللي تعرفه يعني وخدمنا مع بعضنا وكل وردة ونخدموا بعضنا، مش كان جاو مع ياسر الحقيقة يعني سبعة نواب متاع كيف أربعة من غرفة
0: يفرحنا رولي تقول فيه أسامة.
2: نخدموا مع بعضنا مش كان ياسر، ياسر ريم عماد سمير عبد الرؤوف دليل كل يعني الحقيقة، وهك البيان اللي هبط لمصحين فيه سبعة نواب وراو قلة وين صار في كيف انه الناس متوحدة كما ما هي متوحدة في الغرفة.
0: فرحانين بيه هذي تقول فيه والله.
2: ندخل في صلب الموضوع. وقت اللي دخلوا الخيات مثل النواب قبلنا ونحن خلطنا عليهم بعض بعام، رأي الناس تحكي على أتورود مش يبدأ 2036-2035 شوف وقت شيء راو فضل مجهود الخيان، وبعد خلطنا نحن وخضنا المعارك مع بعضنا في قانون الميزانية، السؤال الكتاب اللي تحصر الناس كلها في بالها بيها
0: الوزير التجهيز،
2: مش مهم شكون اللي بعثوا المداخلات الكل كان تلاحظوا مداخلات ولاية كيف رئيس سبعة نواب تكلم على الطرق في حضور وزير التجهيز وضغطنا وكذا، وهو 2026 يعني انطلقت 2026 ترددت أموال التسوية العقارية، وإن شاء الله الناس تعاونها في هالتسوية العقارية هذه، وهو فما جهة تمويل وهذا راهو مكتب راهو الورود هو عماد الاستثمار في كيف، راهو ما ينجمش مستثمر يتحصل على استثمار كبير استثمار خارجي بدون بنية تحتية في الطرقات محترمة وخاصة الورود. راي الدقيقة بحسابها راهو التصدير ما عندناش من نصدر وما كيف عنا الموانئ اللي هو موجودين في العاصمة، هذاك علاش التوروث
0: كنا نقتصر على القطارات في حمل القمح ولا لا به برشا
2: وهذا الاقتصاد سامحني اثنين تو حتى التوروث هذا مكتب ميزة الناس كلها تتجنس باش المكتب هذا ان شاء الله يوصل بالسالب. اثنين راي زادة حتى البنية التحتية اللي ما بين الاقليم راه مهم، رانا كي قسمنا لبلاد الخمس اقاليم مش عملنا مش عملناها تقسيم سياسي باش نعملوا انتخابات ونطلعوا مجلس وتنتهي. ليه راي رؤية اقتصادية نتاع كل اقليم فيه مكونات مترابطة متجانسة، حلقات انتاج مترابطة بين الاقليم، في هذا راه ما تنجمش تحكي على تنمية اقليمية بدون على الاقل ربط الولايات الاربعه نتاع الاقليم بنزرتي كيف جندوبه بيجا ببنيه تحتيه للطرقات محترمه. راهو الاقليم اللول علاش في مخطط التنميه بالذات هذا يلزم يتخدم عليه، راهو السياحه الاقليميه، راهو الاقليم اللي عندنا فيه مخزون حضاري وثقافي وتاريخي تقريبا ماهوش موجود في حتى اقليم، وتبارك الله عندنا في تونس مخزون كبير اما تركز الموجود في اقليمنا كبير برشا
0: به اللي تقول فيه به برشا خلينا نختزله إيه؟ نحب المواطن اللي يعيش في الكيف الشرقيه ولا أسامة بالله نعتذر، نحب المواطن اللي يعيش في الكيف الشرقية والغربية زادة يعيش في طريق مقدود به بين المدن الداخل معناها في الأحياء في الطرقات الرئيسية للمدن، نشوفوا اليوم لا تروتوارات لا طرقات مقدودة لحفر في كل بلاصة، زادة المواطن راه يقول لك أنت قد لي طريق السيارة لكن راني نعيش في تعاسة في وسط البلاد اللي نسكن فيها، راني مانيش مواطن سعيد، راني ما نحسش حتى مقاوم من مقاوم مقومات المواطنة، حقي في طريق ما نمشيش في الحفر ساقي وكرهبتي وقدام داري وهذا الكل صحيح يتقاطع مع العمل البلدي، لكن انتو ما زاد عندكم دور مهم اليوم في المخطط التنموي المحلي انه اليوم من حق المواطن يكون عنده طرقات. تجاوبني وانا نمشي سياسة تفضل.
2: هذه راي بنية الطرقات حق الطريق
0: هذا تداخل في عملكم بينكم وبين البلدية.
2: أما زادة صحيح
0: أي مسألتك سؤال
2: انتخابات بلدية رقم انتخابات بلدية مؤجلة كل مرة مؤجلة
0: معنش ما نحكوش على ما هو على ما هو غير موجود، نحكو على الواقع اللي نعيشوه. انتوما قاعدين تخدموا مع بعضكم نعرف
2: سمحني الواقع المفروض تعمى تحليات يعني للكاتب عام البلدية وكتب عامين بلديين بالجهد اللي يقضوا عليه يعني يبذلوا فيه، لكن راو الوضع الاجتماعي والاقتصادي وامان المواطنين اليوم ما عادش تستمل انتظار لتركيز مجالس بلدية منتخبة.
0: بيه في انتظار تركيز مجالس البلدية شنو عملتوا في الموضوع هذا؟ اكيد راكم تقعدوا تتحدثوا عندكم اجتماعات وتحكوا على هاجس المواطن مع طرقات.
2: هذا راو بالطبيعة وهذا دورنا في إطار دورنا الرقابي ورسلنا الجهات المختصة، وهناك يعني تعهدات بأنه بعملية إصلاح الطرقات داخل مدينة الكيف، وكانت يعني البلدية تعهدت بهذا في الشخص كتبها العام وفي بلاغ منشور على صفحة
0: ولم تلتزم بهذا.
2: هذا
0: تعهدت ولم تلتزم انتم وين؟ تبعوش معناه ما تبعوش ما تشوفوش معناه لا ما عندكمش حتى به
2: لا سمحني نحن نقوم بدورنا
0: واضحة
2: واضحة
0: إجابتك والله واضح
2: الأمور ليه مازلت مش واضح
0: واضحة والله عطيتني إجابة واضحة خلنا أبقى معنا وسام نتقاسم الحديث
2: خلنا نكمل فكرة ولا خاطر ما مازلتني ما فهمتني ونحن
0: ماني نيرني الوقت غصرني بالحق راهو ونحب ناخذ نقاط أخرى ونتشارك الحوار مع ضيفنا. أنت جاوبتني والله جاوبتني قلت لي نحن ما نتبعوش نقترحوا
2: اما انا موجودين يعني وينكم هنا مش فقط تقوموا بدورنا الرقابي دورنا ماهوش تقريري دورنا رقابي. شكرا.
0: في اطار الدور الرقابي معناها اليوم كيف البلديه تلتزم انتم تتبعوا هذا ام لا كيف تلتزم البلديه وتخل بهذا تتبعوا هذا والا لا في اطار دوركم الرقابي
2: دورنا نحسنوا
0: جودة الصوت ونرجعوا لك والله وابقى معنا حديثك ذو شجون. تعليق ولا نواصلوا به اللي يعنينا اليوم. قلت أنه فما برشا نقاط مهمة رانا باش نحكوا فيها على الأقل نقاط إيجابية للناس اللي تسمع فينا. شنية الحاجات ربما اللي تبشر بالخير في هذا المخطط التنموي الجديد بالنسبة للكيف الشرقية والغربية على الأقل خنعتوا حاجات للمواطن.
1: خليني ساعة نتفاعل معناها مع معرض الحديث. شوف أنا صحيح جزء معناها من كان يحكي فيه أسامة مهم جدا باعتبار أنه ثم معناها التخصصات لأنه لازم مواطن يفهم النايب علاش انتخبوا؟ أنا انتخبني النايب وفي الوعود وفي طلبات المواطنين ثم محاور وطنية كبرى اللي على رأسها لطروت واللي على رأسها الصحة والتعليم في الجهة إلى آخره، وثم مسائل محلية لهنا مفترض الجهات المحلية هي اللي تقوم بها. هذا إيش حب يقوله سامة، لكن احنا ثقة المواطنين وقت اللي يتواصل معايا مواطن ويقول لي الطريق والحفرة أذكر أنا نعتبره نابع من ثقة المواطن إذن في النائب، واعتبار أنه نائب يمثله في الكبيرة والصغيرة حتى اللي مش داخله في اختصاص، وذاك علاش نتفاعله احنا. وتتذكروا أنا كان اللي منشور حول إذن عمل البلدية في الفترة القادمة، علاش كان أنه ثم تواصل دائما بيننا كنواب شعب وبين إذن يعني مسيري البلديات في ظل غياب يعني المجالس البلدية المنتخبة. أنا سي هشام معنا نزلوا التليفون دوريا، وأكيد أسامة وأكيد معنا زملائي
0: الأخرين الكل
1: نعم نعم يعني كل هز
0: و يعني أي كاتب عام بلدية اليوم ملزم بأنه
1: نأخذ ما عنده المعطيات وين وصلت يا سيد الكاتب العام، وهذه لازم نصرعوا فيها وهذه لازم حركوه، وراو مش معقول طريق حروش، راو مش معقول كذا. ونساهم زادة في إيصاء وقت كل بلدية ثم مساعي وثم دور زادة نوصلوه للناس باش نخلقوا يعني هك التكامل والتواصل بين مؤسسات الدولة وبين المواطن. هذا كدورنا احنا كنواب شعب. وهذا كانش في منشور منذ شهر تقريبا تحدثت على إذا مقاولة لسد ما الحفر. المقاولة هذه تعهدت بالمشروع، وإذا قلنا خلال شهري جويلية وأوت، وما زلنا في شهري جوليو وأوت، رغم أني متفق معك سندس أنه كان حريا بالبلدية رغم ضعف إذا مواردها أنه العملية ذي نبدوها على بكري. العملية هذه من أفرير طلعنا لابيل دوفر متاعنا إذا من مارس، وراوا في ماي وفي جوان قمنا بعملية سد الحفر باش ما تقاش ديغراداسيون تاع الطرقات نتاعنا. هذا أنا متفق معاك فيها تماما. لكن احنا توا خلينا نجو للاختصاص الأصلي للنواب. احنا كيف حدثك أسامة على طريق السيارة راهي مش سهلة. وقت اللي جينا وتحدثنا وزير التجهيز السابقة رئيس الحكومة الحالية السيدة سارة زعفراني وتقولنا راهو انتظروا طريق السيارة من 35 ل 40 راهي حالة إحباط. حالة إحباط كبيرة عشناها، لكن ما تخليناش وخذنا العركة في محاور عديدة إلى حين توصلنا خذينا التزامات من السادة الوزراء. بعد التزامات السادة الوزراء وقع تثبيت تلك الالتزامات برصد اعتماد لاقتناء الأراضي، واليوم تركزت يعني اللجان الجهوية للاستقصاء والمصالحة باش تتم عملية اقتناء الأراضي، و25 مليار موجودين على ذمتهم. المهم يكملون الخدمة في أقرب وقت. زوز ممولين دوليين كبار، البنك الإسلامي والبنك الأوروبي للأعمار، هذوما حاضرين باش يمولوا. المهم كملونا، مزادة ثم مسؤوليات يا خويا، كملونا العملية هذه، خلينا نحن نضغطوا باش الدولة تأخذ هالقرض هذا وندعموا داخل البرلمان وندفعوا زملائنا باش انهم يصحوا معانا. احنا ضد القروض، اما وقت تمشي البنية التحتية احنا نولوا وقتها ندعم، وقت تمشي معناها النهوض بالجهات متاعنا راو الطريق إلى التنمية إذا يمر عبر الطريق ضرورة. فبالتالي نهار راو شوف تمثلنا المشهد رانا فاهمينه. اليوم الاستثمارات صعيب شوي، المستثمر الخاص باش يجي هنا قاعدين نحاولوا وما زلنا نحاولوا وباش نبقوا نحاولوا وماناش مأيسين، واخرها المستثمر الصيني المازال الحديث معاه وانا نسمع في معناها الترهات البرة مازال الحديث ومازال موجود، وانا ساكون يوم السبت القادم وهذه اوك اعلام الكافيه اذا في الصين، سانتقل الى الصين يوم السبت لمده 15 يوم وستكون لي لقاءات اذا مع من حضر في الكيف ومع أطراف أخرى لخدمة مصلحة تونس، والكاف في عينية باش تكون إذن من أجل أنه نحاول. هذه كي المساعي المستثمر الخاص ما تنجمش تفرض عليه وتقول له إيجا بالسيف، لازمك تقنعه ولازمك تجذبه ولازمك تحفزه ولازمك تقول له لطروت ما عادش. أول سؤال يسأله لك مستثمر تعرفش يقول لك وين الطريق؟ تعرفش نقول لهم احنا هكا سيء راي الطريق باش تبدا العام الجاي، فهمتني؟ راهو 3 سنين ما ركحت امورك، ما بديت ما وصلت معناها الفاز نتاع الانستالاسيون كومبليت، راه وقتها تلقى سايل وطروط حضرت باش نجم تقنع المستثمر باش يجي. هذه معركه من المعارك. معركه اخرى خلينا نحكي عليها اذا، ولطروط خلينا نخلي الكافي يسمعوا زاد. 1400 مليار كلف،
3: اكبر مشروع في تاريخ الكاف فهمني واحده باش لانه انا اسمع البرة زاد محاولات تقزيم فهمني اي لا لا احنا مهم جدا واحنا فرحنا وقت اللي وقع تثبيته ورسميا تولي انه سيتحول الى ما عادش تصريحات وزراء وما عادش مجرد اعتماد سيتحول الى قانون ملزم للدولة التونسية لما تم تثبيته في مخطط التنمية وانا كنت نشرت على صفحتي منذ يومين اذا الفقرة اللي فيها الحديث عن طريق سيارة اذا في مستوى اذا مخطط التنمية يعني ما عادش نحكيه على نعم. احلام ولين نحكيه على حقيقة 36-40 عن لوتروت. مسألة ثانية مسألة قطاع الصحة في الكيف خلينا نذكر احنا وقت هذه معناها محطه تقييميه احنا وقت تم انتخابنا نهايه 22 بدايه 23 كان الوضع الصحي في الكيف كارثي وانا نذكر وضعيه المراه اللي توفيت يعني في قسم التوليد واللي احنا وقتها خذنا تحرك يعني كبير جدا على جميع الاصعده وهذه وثيقه من الوثائق التي تثبت تحركنا اذا في المستوى الصحي سنه 2023 كانت مراسله اذا من نواب الكاف الثلاثه اذا ياسر قراري ريم معشاوي وعماد زديري الى السيد رئيس موجهه الى السيد رئيس الجمهورية إذا حول كارثية الوضع الصحي في جهة الكيف واللي على ضوءه إذا إبداء الوضع الصحي في الكيف يتحرك شوية كان عنا قسم استعجالي القديم وتعرفوا كارثيته ولا عنا قسم استعجالي جديد ولا عنا سكانير اللي نحبوها تخدم كل يوم ما نحبوهاش تخدم مناسبتين وحدثنا السيد وزير الصحة إذا في الغرض وتعهد أنه العملية هذه تنتهي في أقرب الأجيال مشكل تقني ولا بد من تجاوزه مش معقول عنا سكانير في السبيطار ونقول المواطن برا عملها ب 300-400 ألف البرة ناس زواولة وما عندهاش عنا كان عنا ثلاثة أقسام جامعية اليوم عنا 10 أقسام جامعية مصنفة إذا جامعية وراو التصنيف هذا تصنيف علمي وتصنيف أكاديمي نظرا لوجود أساتذة جامعيين وأساتذة مبرزين إذا في الطب وماشيين للقسم 11 اللي هو قسم طب الأسنان وماشيين للمطالبة إذا بتحويل مستشفى الجهوي بالكيف مش ماشيين احنا طالبنا لكن ننتظر الإقرار تحويل المستشفى الجهوي بالكيف إلى مستشفى جامعي هذوما إذا زوز معارك إذا خلينا نمشي لمسألة أخرى قضية الماء اللي أطرحتها إذا قضية الماء تتذكر أخت سندس راهو ما هيش مستحثة قضية الماء في الكيف راهو من 15 سنة التالي معناها وإحنا نعاني وبدينا نتحسس في مخاطر الشح المائي وما تحركناش وقاعدين نتفرج ونقول راهو عندنا شح مائي وقاعدين نتفرج وإلا نعملوا في حلمة كبيرة اللي أنا معاها أما ثم الواقعية السياسية اسمها نقل مياه سد بربرة إذا باتجاه الكيف تعرف قديش كلفته 1600 مليار الدولة نشحوا باش من بعد سنوات باش فكينا لوتوروت ورجعناها من 35 باش تعمل في 26 27 و28 ها باش تزيد تعطينا 1600 مو ثم متوازنات ماليه عموميه فبالتالي اذا حكيت طاع يجب ان تطلب المستطاع فاحنا وين مشينا؟ مشينا للمشروع هذا اللي قايم توا واللي جزء منه دخل حيز الاستغلال وتحسنت الوضعيه الماليه المائيه وماذا بيا مواطنين وعلى صفحتي ماذا بيا نحلوا ان ديبا فيه في كل احياء شنو كانت الوضعيه المائية السنة الفارطة والسنة اللي قبلها وسنة ما زالت ما هيش معناها في أحسن حالاتها أما إذا راول كان يأخذ مرة في الأربع أيام وخمس أيام ولا يأخذ مرة في النهارين ومرة في النهار ما زلنا إحنا ما نش راضين إذا في انتظار استكمال المشروع اللي ثم عائق طبيعي لكن العائق طبيعي لا يبرر استنينا زاد المواطنين استنوا برشا فني ما زالوا 300 متر ولازم نستعجلوا إذا من دورة تحي حشاد معناها باش نوصلوا للخزنة فني باش نصبوهم ال 40 لتر جديدة باش نجم قيمه نهائيا نتيجه المشروع زاد ان نعطوا 20 مليار واكثر من 20 مليار لازم نستنوا نتيجه فلوس شعب هذيك فلوس شعب نستنوا مساله صحيح. اخرى اذا اخرى بالاضافه الى هذا في مخطط التنميه نفسه اذا تم تثبيت مشروع مائي جديد وهو نقل مياه سد سرعت اللي حذانا لهنا ما مشيناش البربره هكا اذا في الشمال حذانا لهنا واللي تكلف اقل كلفه ما عادش 1400 يتكلف حسب الدراسه الاوليه في حدود ال 100 مليار 100 مليار نجموا فكوها من الدوله وتم اقراره رسميا في مخطط التنميه هذوما بعض المشاريع يضاف اليهم مشروع اذا تهيئه حوض واتسه اللي راه ما كانش ساهل باش في البرلمان يصوتونا على 110 مليارات اذا لتهيئه فلاحيه وزراعيه ستستفيد منها خمسة معتمديات اللي هي نبر والكيف الشرقية والسرس والدهماني والكسور فلاحين زادة رو احنا مسؤولين على اهلنا في المدينة ومسؤولين على اهلنا في الارياف فهمتني نعم. يعني فالمشروع هذا وماذا بينا مصالح وزارة الفلاحة تسرع في تفعيله رمية مليار محطوطين في القجر
0: نعم.
3: حركوهم يعيشكم
0: ناخذوا نقطة زادة اخرى مهمة معنا اسامة مازال معنا حاضر
2: معك
0: به أسامة به نكملوا مع النقاط الإيجابية اللي كان يحكي عليها ياسر القراري نحكوا على الغاز الطبيعي واللي هو مشروع زيدا اليوم قاعدين نشوفه في مدة معينة وقاع تسريعه وكل شتاء وإحنا نعانوا من قوارير الغاز كان عندك موقف وشفت برشة تصريحات ليك في السياق هذا أين هو من أين الكيف من مشروع الغاز الطبيعي
2: شوف جاء عندنا برشا في زملائي الكل تقريبا
0: عندنا مشكله مع الصوت
2: هكا تسمع فيا
0: به به به القفك
2: به به هو يعني مع كل زملائي ما فماش نقطه في الكيف ما فماش مشكله في الكيف ما حكيناش عليها وياسر كان يحكي على اللي يقدم للجهه والمكاسب بتاع الجهه بس خلينا نخرج شويه مشكلتنا نحن في الكيف الحقيقه انه الناس تطبق الحسابات الشخصيه وتطبق المشاكل الشخصيه على المصلحه الجماعيه مهما كان المكسب ومهما كان يعني اللي تجيبه
0: الفائده العامه
2: فيقع تهميشه فيقع يعني انه بدل انه ما نضخموه وحتى نقلوه في وقعيه يقع يعني تتفيهه والمشاكل في الكيف
0: وهذا دي ما يصيرش عندنا فيهم هي تعطينا والله مازالوا ثلاث دقائق خذهم اسامه اعطينا الصحيح
2: لا اللي نحكي فيه كلها صحيح
0: نعم ليه اعطينا في الموضوع هذا معناه
2: بالنسبه
0: في نقطه الغاز الطبيعي
2: بالنسبه للغاز الطبيعي دخلنا مع السيد الوالي ألف مره في الموضوع ودخلنا مع الوزراء المعنيين ورسلنا وطلبنا تسريع هذا المشروع وان شاء الله هاي متوقفه كما كان يحكي في ياسر يعني على 90% عملناه مش مازال 10% 5% خلينا نسرعوا فيه وان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاجال يكون
0: شنو المشكل شنو العائق ما فهم معناه حسب اجابته
2: هو يعني الاشكال الدور الاشكال مش الاشكال مع يعني مع مواطنين فهمتني يعني
0: مشكل عقاري
2: مسار
0: تسوية
2: هذيك المشكلة يعني فهمتني يعني زاد فما حقوق أشخاص وغيره كذا
0: تعويضات ما هيش في مستوى انتظارات
2: تعويض المادي التفاصيل القانونية الحقيقة شكون يفصل
0: فيها هو في الأخر تعدل معناها في الأخر الناس كل ضرت
2: تعطل
0: شوف كل شيء شنو نعانوا نحن من قوارير الغاز ومن البرد في مؤسساتنا التربوية والصناعية به أعطينا نقطة إيجابية خلينا نكملوا معاك لأنه بالحق ما بقاش عنا وقت نعتذر شوية وقت ما نجمتش نسمع فيك أسامة أعطينا نقطة إيجابية قبل ما نختموا معاك
2: والله النقطة الإيجابية
0: أعطينا كما أضاف نائب ياسر القراري على المخطط الجديد شنو أعطينا بشرة فماشي حاجة أخرى إيجابية نسمعها على الأقل في المخطط ذي تعني
2: والله
0: كيف
2: اهم حاجه بالنسبه لي في المخطط هذا هو لوتوروت راهو مفتاح التنميه وراهو ديما الكلمه نستعملوها هو فصل العزله هذا اكبر هذا اكبر مكسب لك
0: نعم.
2: تشوف الناس وقت اللي يجي لوتوروت تشوف تحقيق المكاسب وتشوف الخير اللي يجي لك هذا اكبر مكسب
0: اختزال طبعا المسافه راهو يختزل برشا وكلفه
2: راهو نعم المسافه الوقت اختزال فلوس
0: كلفه
2: فلوس راهو وهذا حق زاد المستثمر
0: نعم.
2: يحب يجي يربح
0: واضح نعم نشكرك برشا أسامة والله الوقت شوي أما نأكد لك فرصة أخرى وتبدأ أنت في الكيف تجيب أحذانا بإذن الله
2: إن شاء الله
0: شكرا لك والله شكرا لك الرحابة صدرك باش دقيقة فماشي حاجة أخرى نجم نضيفوها معناها من الحاجات في المخطط التنموي الجديد إضافة للطريق السيارة إضافة للماء إن شاء الله بشرة باهية زادة سود سرات حاجة باهية برشا نعم
3: ساعة بداية
1: أنا ماذا بيا نثمن جهد المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في علاقة بهذا المخاطب، لأنه نعم لأنه أنا حكيت ثم ما هو وطني، ما هو وطني اختصاصنا احنا، نعم. فهمتني المشاريع الوطنية، لكن المشاريع المحلية إذا تم طرحها محليا. كيف نقول لك مثلا ثم مشروع نتاع ملاعب أحياء، احنا تو فرحانين باللي باش يحضر في برنوسة وإن شاء الله على قريب المقاول قاعدين نحثوا فيه، وزاد الدولة نقول لهم خلص معناها كان عنده بيمون متعطل نخلصوه باش يكمل لنا مشروعنا في الأجل. عندنا برمجة نتاع 11 ملعب حي، يعني تقريبا بمعدل ملعب حي في كل معتمدية، وهذا راهو على معناها صحيح مشاريع نشوفوهم صغيرة أما رايحمونا وليداتنا من مخاطر كبيرة. ثم إذا تدخلات أخرى ستكون في قطاع التربية، في قطاع الصحة، كيف المستشفى يعني الجهوي صنف باء في الدهماني راهو باش يخفف على الكيف وباش يخفف على التجروين، وكيف ما قلنا راهو كل مكسب في الكيف نفرحوا له. بالنسبة لي الكيف من شمالها إلى جنوبها هي تونس، وهي معناها ما عندناش فارق إذا بين معتمدية وبين معتمدية أخرى. مسبح السرس وشفت منذ حين يعني المصادقة الرسمية على معناها مسبح السرس اللي سنوات انتظرناه، زاد مسبح الكيف الكيف مسبح الكيف اللي برمج في المخطط ووضع رسميا إذا في إذا معتمدية الكيف الغربية. نتمنى زاد كل واحد بالإضافة احنا نواب مسيش ارموا علي انا مواطنين نقول لهم ارموا علينا العبء الكل واحنا متحملينه منكم وليكم، اما زاد ندعو المسؤولين كل واحد من موقعه يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته باش نجموا الناس كلها مع بعضنا ننهضوا بالكيف، وندعو الاعلام انه يمارس الرقابه باعتباره معناها سلطه اذا رابعه سلطه رقب نعم. سلطه رقابيه معنا.
0: شكرا لك. شكرا نائب ياسر القراري، شكرا لكم. هذه الحلقه الاولى، موعدنا اكيد يجدد في هذا التوقيت من كل نهار اربع. نخلي المجال نيلة البريني في موجز اخبار الساعه الثانيه، الى اللقاء.
4: يوميات نائب بامضاء سندس مسعاوي.
0: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. دخلت محطة تطهير بجندوبة طور الاستغلال الميدانية بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة، وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء. كما ستشهد ولاية جندوبة أيضا إنجاز عدد من المشاريع الأخرى في قطاع التطهير، بينها محطات تطهير في فرنانة ووادي مليز وغار الدماء وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتطهير بجندوبة صادق العوجية. أعطيت اليوم أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوية بمجاز الباب على امتداد سنة ونصف وبكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متنوعة. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكافة اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرس محمد الأزهر آتليلية. نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الكاف للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا. كثفت فرق والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليان حملات تحسيسية لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمنتجات الحساسة والمياه بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية في نقل وحفظ وعرض منتجاتهم لحماية صحة المستهلكين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في دوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوسط في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. نهاية والموجز. نشكركم على حسن المتابعة وأترككم الآن مع زميلتي إيمان الحناشي. تحية لك إيمان.
6: شكرا لك نيلة. تحية لك وتحية لكل أصدقائنا. مرحبا بكم في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي نتلقى معكم توا يتواصل معكم حتى للأربعة.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

على شمع الحب ليدوم. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا

صلتينا حلوة برشا من نجم وكين الكل نشكر عليها. سليم رزقي اللي معنا في التكنيك اليوم مع أكيد الفنانة وردة أغنية حلوة برشا من هي. مواصلين المشوار معكم عبقية اختياراتنا ديما في بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا كلمتكم انتم توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل. إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوها تكون موجودة معنا, وإذا كان عندكم تحية زد على الطاير, إذا كان عندكم اقتراح بالنسبة لمختلف الأركان, مرحبا بأصدقائنا الكل حتى كي تسمعوا فينا أول مرة. مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة مواصلين مع بقية اختياراتنا. معنا كوكتيل من الأنغام نسمعوه مع بعضنا, وراجعين أكيد مع بقية جولتنا ديما في بين كلمة ونغمة.

هذا كان كوكتيلنا الشرقي، مازلنا واصلين مشوار به معاكم اكيد ديما في بين كلمه ونغمه. 37 دقيقه بعد الساعتين في هالقيلوله، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين، طمنون عليكم كالعاده. العنوان واحد هو باج راديو كيف. مواصلين احنا مع بقيه اختياراتنا، والمره هذيا في ريتم داير اللي كل مره نختار لكم اما ارتيست والا كوكتيل هكا من الانغام، كل مره نهزوكم الموندو معين متاع موسيقى. المره هذيا اخترت اني نعدي لكم كوكتيل مع فنانة معروفة اكيد من فنانات البوب بامتياز. بون حياتها ربما الشخصية هي اللي هكا فيها برشا اكيد تدخلات وفيها برشا مشاكل والكل، لكن موزيكتها خاصة البدايات. انا رجعت للبدايات المرة هذية خاطر ربما فما برشا كيفي كنت من نغرو منين برشا برشا برشا بها وقت اللي صغيرة، لكن بعد الموزيكا الاولى حياتها اتقلبت 360 درجة. نحكي على بريتني سبيرس. بريتني سبيرس اللي من مواليد عام 81، كيد هي مغنية وكتبت أغاني ومثلة ورقصة أمريكية، وتعرفت بلقب أميرة البوب، وتعتبر من أبرز الشخصيات اللي ساهمت في إحياء موسيقى البوب الخاصة بالمراهقين، وعندها تأثير واسع على موسيقى وثقافة البوب في القرن 21. باعت أكثر من 150 مليون تسجيل حول العالم، اللي خليها من أكثر الفنانين مبيعا في تاريخ الموسيقى، وهذه الحقيقة اللي يهمنا برشا تهمنا الموسيقى. هذيك علاش خلينا نسمعوا بداية بريتني سبيرس في كوكتيل وراجعينا.

هذه كانت اختياراتنا اليوم بالنسبة لبريتني سبيرس. بتبيع رجعنا لبداياتها في كوكتيل بتبيع واختيارات ريتم. داير بالنسبة لليوم من ريتم داير وش نمشي والريتم الصيفي للإيقاعات الصيفية مع عدد من الاختيارات اللي إن شاء الله تنال عجيبكم. بتبيع عش نسمع بعضنا يارا في ريميكس وزادة كيف كيف نسمع محمد حميقي في أحلى حاجة فيك. هذو ما اختياراتنا بالنسبة لإيقاعات صيفية لليوم. نجدد التحية كل من تواصل معنا في باج راديو كيف. نرجعو لكم مازال عندكم الوقت بتبيع عش تخليو لي كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف. ديما نفكركم زادة بقية الأركين كيما حنين كيما ترب كيما زادة سيني كافي وين تنجمو زادة في الربريك هذية تقترحوا علينا واحد من الأفلام اللي تفرجتوا فيها وإلا اللي هكا سمعتوا عليها برشا كلام وبرشا احديث ومتشوق باش تفرج فيها. اعطونا الأسامي هذية وإحنا إن شاء الله نبحثوا عليها أكيد ونمدوا بها مستمعينا. احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف في بين كلمة ونغمة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعاب يومية تقدر بثمانية ألاف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية، ويعد استغلالها في ري المساحات الخضراء إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية. أعطيت اليوم إشارة أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجة لتتواصل على امتداد سنة ونصف بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد توفير الخدمات الصحية في اختصاصات متعددة بالجهة. صدقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة وفق ما أكده كاتب عام بلدية السرس محمد لزهرة ليلية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة 2026 بداية من اليوم. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة ناف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الترف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. أفاد مصدر مطلع لرويتر اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجرى في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضغطان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني لرويتر اليوم إن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.

تحية كبيرة برشا من جديد كل أصدقائنا. هذه أسالة رجعنا معها هكا شوية فلاش باك مع قد الحروف، أكيد من الأغاني جميلة برشا. احنا مواصلين معكم ديما المشوار مع بقية ما اخترنا لكم زيتا بن موزيكا مع كيف كيف. نذكركم ديما كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء بطبيعة، وكما عودناكم زيدا الأركين مازال ومازال الموعد مع ركن طرب في آخر المشوار كيف كيف. الموعد مع ركن حنين اللي فيه نختاروا لكم كالعادة موزيكا هكا اللي عندكم جديدة عليها، وبطبيعة من الأركين زيدا اللي تعودتوا عليها هو ركن سيني كافي اللي في كل مرة نختاروا لكم فيه واحد من الأفلام بطبيعة اللي حسب اختيارنا تفرجوا فيهم. في الأيامات اللي تعبديو اخترنا لكم زوزة فليم، لزوزة فليم عائلية كرتونية. علاش نقول عائلية؟ خاطر نعرف وقت اللي تحط فيلم كرتوني بك الإخراج الجميل وبك الصورة الحلوة والإتقان الكبير برشا الحقيقة، يكون فيلم تاع عائلة العائلة الكل. وهذاك علاش اليوم حبينا نغيره شوي. اليوم نمشيو الستيل آخر متاع فليم مش نقترح عليكم في سيني كافي. فيلم هندي المرة هذية، فيلم إخراج سنة زادة كيف كيف 30 جان في 2026، مدة بتاعه 129 دقيقة. والفيلم اسمه مير داني ثلاثة اللي هو الشجاعة ثلاثة. الفيلم هذا يحكي على ضابط شرطة هندية شيفاني سيفاجي اللي هي تحارب الجرائم الوحشية والمعقدة وبش تواجه خصم جديد خطير برشا وتحاول حماية المدينة إلى جانب أحداث تتناول قضايا اجتماعية متنوعة. بالنسبة للفيلم هذا فيه فريق العمل جانكي بيدوالا، راني ماكيرجي، ديفاك كامبوج، تارون جاهلوت، عشان كنا ننطق في اسميهم صحاح خي ما تعرفوا ممتا مكثرية. بالنسبة للعمل الهندية نعرفوا شوية الأسماء هكا أسماء الأبطال الحقيقة، ما هذية وأسماء أخرى هما اللي مشاركين في الفيلم هذية. فيلم نتصور باش يعجبكم، تكون فيه البطلة هي البطلة البوليسية في الفيلم هذية. عندكم فيش تتفرجوا اقتراحنا عليكم، نذكركم بالعنوان مرداني ثلاثة الشجاعة ثلاثة ترجمة متاحة. هذية اختيارنا معكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع لأجواء الموسيقى.

وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انتصار، ومن صافح التعب يوم ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوري تصمت الأصوات هيبة اقتدار، في عينيه وعد رجل إذا أراد امتلك، لا العمر ينقص من وسامته المقدار، فالجاذبية

تحياتنا ليكم الناس الكل، مرحبا بيكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. هذه موزيكتنا، هشام عمل معكم برشا جو مع الموزيكا. يسلم عليكم الناس الكل، كيفا كاملة تسلم عليكم بالطبيعة لكيفا اللي تغيرت مع ثلاثة، مع كل من هشام في التكنيك، ألفة بوعشة أكيد حاضرة معنا بداية المشوار في التنسيق العام الحصة، وخير الدين قرفي في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية. خير الدين بطبيعة جاي بعد زمينة ناجح الورتي اللي كان موجود، وبطبيعة في التكنيك كان معنا سليم. كيبا كامل الكل الكل يسلموا عليكم. ميكروفونيني مين مازلت مواصلة معكم مع فقرة ترب في ترب، شنسموكم مقطع الفيزة أحمد.

0: هذا كان بتبيع اختيارنا الأول في طرب لليوم مع فايزة أحمد اللي توصلنا الآخر اختياراتنا لليوم في طرب وفي بين كلمة ونغمة نخدم مع بعضنا بنجاة الصغيرة. احنا نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نجاة. باي باي.
1: كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها، وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. دخلت محطة التطهير بجندوبة ثورة الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعاب يومية قدرت ب 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية. أعطيت اليوم أشغال بناء القسط الثالث من مشروع الجهوي بمجاز الباب لتتواصل على امتداد سنة ونصف وبكلفة قدرت بحوالي 23 مليون دينار، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متعددة. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهل المنطقة وفق تصريح كاتب عام البلدية محمد لازر التليلي. طلب عدد من أصحاب الشائد العليا المعطلين عن العمل بولاية الكافة اليوم خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، طلبوا بضرورة تفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشائد العليا. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس ستواصل الاضطلاع بدورها كبوابة أساسية لدعم مسارات التبادل الاقتصادي الأفريقي، خاصة ضمن فضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال افتتاحها اليوم الدورة السابعة لمؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا للنساء صاحبات الأعمال الذي تحتضنه تونس لأول مرة. أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيقي هرمز. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة.
1: فريقة
0: فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
2: باهي الله يبارك الله يبارك يا سيدي. ها مش ناخذ بخاطرك.
3: قلبي مجروح بلماسه دركي على من اللوحو من كان كواي في الناس يصبر على كي يروح.

0: så lit vi bara där. Hazit besut bezwawin zartu bnet lahmada.
1: هذه في خاطر نحبوهم ويحبونا.
2: انا مازلت بك التو اللي لمس فلك بروحك تتعدى على بنات الناس وانا موجود.
0: جاني مخاوي
2: هاي من عند المبروك يا الخمري كله.
3: يا مبروك اخوي ايش عملت لك؟ قتلت الخمري.
2: مسعود هز اختك وطير، هز اختك وطير، من جاك المقرور مد. فزي انت يا بنت كل حسابك بعد وبكل هجرائك. مسعود طير، هاني خالط عليكم، سيب المقرور من يديك. والله اللي قدم النسفر وبروحه تولينا امه ما عادش ندي باسمه.
4: صبا صبا ما زال يتنفس.
5: شد مغادي
4: تيسا تيسا شال ضوكاليس.

0: قلي تجمع الكل فزعة الكهف مع الخمري وجيت كالعبد.
1: على مراد الله بي سميدة، ذنوة حارمة.
0: مش وقت كلام تو، اللي صار صار، انت ما عندك حتى دخل. تو تلموا زادكم وزوادكم وصايكم وتخزوا ربي لبلادكم، ما كانش لا قدر الله تطيح فيها الرقاب ولي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هيا فيسة فيسة وما تخلفوش الجرة وراكم، حاولوا أمر لا ودع ربي الخبر يمنع منها إن شاء الله.
2: يا لطيف يا لطيف يا ربي توصي. وين وصلنا جاك؟ وين وصلنا جاك وخير؟ عينا يا ريز لامت ما عادش ندل.
3: اسمع غير بور هكيكا ندخلوا كاف على باب بغدغ.
2: أيوة.
4: يا حليلين على وليدي غدروك يا وليدي غدروك.
2: وقول لي قول لي بعد وين نمشي؟ بعد وين نمشي؟
3: بعد نمشي بين عينين. بين عينين كلينيك باروخ يهودي.
2: أيه.
3: صاحبي برشا وما يكسرتش معانا.
2: يعطيك
3: الصحة. اسكاب اسكاب.
2: امشي امشي امشي امشي.

0: أرض وكانت لها مبلع. والله يا مبروك العوق. استنى بركة نشد إلا ما ناكل كبس النية. أنا أولاد ما تعرفوش كيفاش نقسموا رواح. جماعة يشبوا شيرة العليات، وجماعة يشدوا طريق الكيف، وجماعة طريق الظهري. هيا أنا فا أنا فا.
1: الله يبارك الله يبارك.
2: دي من قدام ثنية من حافظينها، ما تلفتش وراك في ساعة.
3: ومن بعد ايش باش نعملوها مبروك؟
2: نفايضوا العرقب الكل دارسينا. دي من قدام كل قبعة برك.
3: هي ومن بعد
2: دي برا هكاك حطتهم وصلوا للزعفران ولا قرب بالضبط. نعرضوا ترالمينة متاع جريسة، هو يوصل الخمسة نتربوا في الفقونة الأخرانية ونصبحوا كان في تونس.

يا الخبر يا ضي العين، خدروك يا روح، يا الأدراميت ولا حي، يا ربي حمولي خذ روحي واعطيه له.

0: هذاك هو الليلة زادنا وزوادنا ونقصدوا ربي كما قال باي سميدة.
1: العابد والدم كيفاش قام الكلام؟
0: مالا واش ماشي في بالكم؟ رجال برا فريقة وعرشهم باش يسلموا في زينة أولادهم الخمري.
2: تو هكا ظهر لك سيدو خاي نرحلوا فيها الوقت باش هوايشنا يكلها الشر؟
0: حكم ربي يا خوياني.
1: أول دمة الكل من أولادك واكل غشيرة بنتك.
0: من فضلك احترم روحك بنتي ما تجبدهاش على لسانك. أذاك هو الكلام نهاني قلت لكم وانتم أحرار. كان حبيتوا نرحلوا مع بعضنا فبها قلتوا لا الخير والسلامة.
2: مش نمشي وانت هاني ثنية قدامك برا ربي يجيبك في الصواب.
0: ثبتين ماو
1: يا جماعة صلوا عن يبيه.

0: يا رب يا سيدي عمر يا برع البقر نجي لي وليدي نجيب لك زيارة ونيارة يا رب يحني بجاه نبيك محمد وبجاه من صلى وعطى حق الله نجي لي وليدي يا رب
1: أمين يا رب العالمين. يا مرأة يزي يزي يزي من البكابة خذي شربة ما بلي ريك راهو شاح راهو شاح
0: يا شيخ معيني في ما يا شيخ معيني في ما
1: يهديك يهديك أهدي
0: يا شيخ يا شيخ يهديك ادعي وسبح لوليدي يا شيخ
1: نين انت يا حبارها ها
0: يا ربي
1: تشفي يا ربي تشفي لوليدي يا ربي تشفي
0: ربي يا شيخ من فمك ربي.

0: تبر الليلة قمرة، نحضروا مدير ونشدوا ثنية الزعفران.
1: زعمة سيدي باي، ما نستنوش شوي حتى يجينا اخبار على الخامري.
0: المكتوب ما منه هروب بنيتي، صلي على النبي وركبي عذاب، خلينا نقصدوا ربي.
1: اه سيدي باي،
0: كيفاش باش نعمل؟ دبرني يا رب. بنيتي وليا وراح لراسي راسها من هنا للبر القبلي. يا ربي نجينا من الخيان والقطعية. يا ربي ارمي تحمالي وحمال هلولية المظام عليك.
1: واش بيك سيدي باي هاي متتحدث وحدك؟
0: نخمم بنيتي على الطريق.
1: اللي خلق ما يضيع باي.
0: الله يرحمها ميمتي، كانت هذه كلمتها وقت الجدايد. تعرفي كيفاش؟ عندي فكرة.
1: قول باي.
0: إن شاء الله ما نصبحوا كان في بوليفيا.

0: الحمد لله اللي حسبته لقيته.
1: روح البشت اطلع من جري يا مبروك وخي.
0: وصيه هانت تكبس روحك بركة.
1: هانت تي تقول توا بدت يا مبروك وخي.
0: دبحني واسكت فيسع فيسع.
1: حتى انا قعدت في جرتك الهايشة الصغيرة.
0: اوه يزي بالدوة متاعك بركة. هانو حث هاي يخسر خسر هانو ترى الجردة متاع الحديد.
1: هاي
0: هانو محدر التوز.
1: هاي
0: موكيف يقرب للنقار.
1: هاي
0: يولي يمشي دبا دبا.
1: ليه
0: وقتها نقزوا في فقونة من الفقونات الاخرانين.
1: هاي
0: وما نصبحوا كان في تونس.
2: كنتم مع
3: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
2: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
3: مع تحيات عماد الوسلاتي.
4: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
5: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ملحمة الصواني والديناميت.
3: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، أفادت الأنباء الواردة من تونس أن صدامات عنيفة وقعت في بلدة طبولبة بالساحل التونسي بين الأهالي وقوات الأمن الفرنسية، وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين أبدوا مقاومة شرسة غير متوقعة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الفرنسية، من بينهم ضابط برتبة كولونال.
0: كان هذا منطوق الحكم الغيابي للمحتل الفرنسي على أحد أبطال معركة طبولبة، كان عصب الثورة في المدينة، إنه المناضل المرحوم عبد السلام شبيل. الوطن لديه عقيدة وليس مجرد خارطة، برزت بوضوح في ملحمة طبولبة 23 جانفي 1952.
4: أغمض عيني في زنزانتي فأرى تونس خضراء ممتدة، ينسى السجان أن جسدي هنا لكن روحي تحوم فوق الزيتون، تشرب من نسيم البحر في طبولبة وتستمد قوتها من دعوات الأمهات.
0: ولد عبد السلام بن الحاج صالح شبيل في 23 فيفري 1921 بطبولبة، وتوفي بها في 20 أبريل 2002. بدأ تعليمه بحفظ القرآن، ثم درس بالمكتب العربي الفرنسي بطبولبة في الجامع الأعظم، ليلتحق بالنضال السياسي للطلبة وينخرط في حركة سرية تدعى اليد السوداء.
4: أخبروني بوجود منظمة سرية تونسية تدعى اليد السوداء، تشوقت للانخراط فيها، وكان ذلك، كانت مهمتي تقتضي تكوين 10 أعضاء للتحريض على المظاهرات لإقلاق الحكومة الفرنسية.
0: في سنة 1946 انخرط كرئيس النقابات الفرعية للصناعة والتجارة بطبولبة، ثم في العمل الحزبي القاعدي، متحملاً مسؤولية رئاسة الشبيبة الدستورية من سنة 1948 إلى سنة 1952.
4: انضممت إلى صفوف المقاومة، كلفوني بالقيام بعدة عمليات ضد المستعمر، تعرضت للمحاكمة 2 مرات، الأولى بعد تنظيم اجتماع حضره الزعيم فرحات حشاد، والثانية بعد أحداث طبولبة 1952.
0: معركة طبولبة من الإعداد إلى التنفيذ تعود رأساً إليه. المعركة هي أبرز نضالاته، تزامنت مع موجة من الانتفاضات في الساحل التونسي إثر رفض فرنسا منح تونس الاستقلال الذاتي.
5: لماذا أنت مستيقظة إلى هذه الساعة المتأخرة؟ تعلمين أن لدينا اجتماعاً هذه الليلة.
6: أتيت أخيراً؟ ما كل هذا التأخير؟ أنت تعلم أنني لا أطمئن إلا حين أسمع وقع خطاك عائداً إلى البيت.
5: كل الدروب مراقبة ومقطوعة، عيون المستعمر في كل الأزقة. غداً اجتماع الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، إنهم يحاولون أن يمنعوا الشباب من المشاركة فيه. اضطررت لاتباع مسالك زراعية، الحصار شامل، إنهم مستعدون لقمع الجميع.
6: وما الحل؟ هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
5: بالطبع.
6: كيف مع كل هذا الحصار؟
5: قطعوا الطرقات وجميع السبل، فليبحثوا عن طريقة لقطع البحر.
6: البحر؟
5: نعم البحر. سي عبد القادر النقبي جمع قوارب صيد البحارة، وعلى متنها سنحضر الاجتماع بإذن الله.
0: خلال خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة بالمونستير يوم 10 جانفي 1952 كان منطلق التفكير في مواجهة مسلحة. ما يزيد عن 100 شاب بلبي حضروا الاجتماع.
1: عملنا اجتماع بتحصل في المستير واجتماع في البنزرة بتحصل ونت نجمع الصحاح بتحصل هناك طاهر طيب تخير بتحصل معنا وشدي قلالة وكذا تو مش وقفوني بتحصل نعرف وقتاش.
0: يقول الباحث الأنثروبولوجي وأحد أبرز المقربين لعبد السلام شبيل دكتور عادل بالكحلة عادت المجموعة إلى طبلبة لإعداد العدة للمعركة وتم اختيار عبد السلام شبيل قائدا لها.
7: كان يحظى بخطابة معينة، كان قائد بيتم على الكلمة يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل، ما كانش عنده تصرف أهوج، يعرف يخطط ويعرف شكون يختار من أجل مشاركته فيما سيقوم به. ثم كان في العشرينيات من عمره. تخييره للعمل السري هو اللي خلاه ما يقومش بأعمال سياسية ظاهرة من اجتماعات وغير ذلك. كان في 23 جانفي فرصة اللي هو بالشبر.
0: عن شرارة اندلاعها يروي المناضل المنصف بالغيث.
8: بعد اعتقال الزعيم لحبيب بورقيبة في 18 جانفي 52 ساد غليان كبير في طبلبة، وكانت التوجيهات واضحة أنه يجب الانتقال إلى المقاومة المسلحة، وكان الاتفاق أن طبلبة لن تسلم أبنائها ولن تكتفي بالتنديد بل ستواجه.
0: عبد السلام شبيل كان أحد العقول المدبرة والنواة الصلبة التي اتخذت هذا القرار.
7: سي محمد بالعيارة وسي طاهر معرف اجتمع بالجميع من بينهم الكاتب العام لشبيبة السورية سي عبد السلام شبيل تمخض أنه تعمل قيادة خاصة للقيام بعمل ثوري مسلح، عمل ثوري عنيف يلزم قيادة جديدة. سي عبد السلام شبيل أصغر القادة ولا هو القائد، هما يروا فيه كفاءة ويروا فيه شباب ويروا فيه شجاعة وفي نفس الوقت نجم يلحم الناس بكلهم.
4: منزل الناصر شبيل يكون مقر لاجتماعاتنا وإدارة العمليات، نكون زوز هيئات احتياطية، الثانية والثالثة لمواصلة الكفاح لتعويض قيادات الصف الأول في صورة الاعتقال.
0: لم يكن مجرد ثائر، كان يمتلك عقلا استراتيجي.
4: بالنسبة للجناح العملياتي، سي محمد بالعيارة يتولى مسؤولية شراء المتفجرات، البحارة يعاونون على توفير الديناميت، سي محمد المروعي يقوم بتصنيع وتعليب العصبان، والقيادة الميدانية تكون عند سي محمد الطقية، ودوري تدريب وتأطير الشبيبة.
0: أما عن السلاح المحوري للمعركة فهو مستلهم من كمائن البحارة كانوا يسمونه أنذاك بالعصبان، وعن إعداده يروي المناضل هادي بالريانة أحد المساهمين في ذلك.
9: شعب القدر النقبي سيدة عبد السلام شبيل السيف رجل بالكحلة هذوما طلبونا قالوا لنا تحضرونا العصبان عندنا المين ويعرفونا اللي هي دابا فول وقت اللي سموا أهل الذكر هذوما دابا حلو فيهم باش شدوا في الحوت، لكن وقت اللي هي جاوا قالوا لنا حضرونا، قال نلموا كل الحديد الجويد ونحطوه في الكلاط فما كل مبرد يقصوا طريفات طريفات تطلع قال تضرب واحد سيالي فما ميش وقشعلوا هكا وتعمل هكا لو هكا تتكلمي حضرنا فما بني فوق السطح الفوق يقول دار المروعي هذوما اللي يستعملوا البينة هذه قاعدين فم متخبين فم وفم هاد برشا هما بالأسبان هذي نعرفوش هاد سلاحه فم 4 أو 5 أيام متحضرين.
0: أشرف شبيل على تدريب 150 شابا من الشبيبة الدستورية على الكمائن، تقسيمهم إلى مجموعات قتالية، تدريبهم سرا، وابتكر خطة حرب السطوح.
4: فرقة السطوح القناصة تتمركز الفوق بالقنابل، فرقة الزروب يتخفاو ورط وابي للمباغتة، ونحدثوا سدود القطع الطريق ونكلفوا عامة الأهالي بوضع البرامل والحجارة باش نقطعوا الطريق.
0: كذلك الكمين مستلهم من مصائد السمك، وبعض المساهمين فيه هم بحارة.
7: الكيس هو طريقة صيد كبيرة تتمثل في أن يكون عندها جانبان ورأس ومفتوحة فقط من جهة واحدة، معناها المقاومين يكونون موجودين على اليمين وعلى الشمال في الطريق في دخول الكتيبة الفرنسية، وعند وصولهم لمركز البلدة ويسمى الصفرة هناك يكون كثرة الضرب ضد هذه المجموعة
10: ومحاولة محوها بالكامل. أول من فكر فيها هو المرحوم عبد السلام إشبيل.
0: حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، عقد إشبيل بصفته مشرفا على تسيير شؤون الشبيبة الدستورية يوم 13 من جانفي 1952 اجتماعا لاستنهاض همم المقاومين.
4: تحدثنا على رسم خطة الجهاد، مثلنا مسرحية بعنوان الثائر قدام الشبان باش نغرسوا في نفوسهم حب التضحية من أجل الآخرين، وباش نأكدوا اللي النفس رغم عزتها على صاحبها تهون وتضمحل أمام ما يترقب المجموعة من الخير.
0: كثف من اتصاله المباشر بالفدائيين، تواصل التحضير والتعبئة.
4: في سوق البلاد اتصلت بنخبة من الشباب وبكلهم صاحوا فرد كلمة: ساعة العمل دقت. أمرتهم أولاً باش يقصوا خطوط التليفون من طريق سوسة والمهدية، وباش يحضروا العدة اللازمة لخوض المعركة. وفي 10 متاع الصباح انتظمت مظاهرة كبرى شاركوا فيها النساء بجنب الرجال. كان يوماً مشهوداً، لم أتوقع هذه الهبة، الكل متحمس، لكن خدوجة، هل أنت من جمع كل هؤلاء النسوة وأقنعهم بالمشاركة في المظاهرة؟
6: لقد بادلنا جميعهن من تلقاء أنفسهن، لقد خرجنا رغم البرد الشديد، إنه الواجب وعلى زوجات المقاومين عليهن الوقوف في الصف الأول.
4: لكنني أخشى عليهن من بطش العدو وغطرسة الجندرمة.
6: خروج النساء يعني أننا نضاعف من أعدادنا، وهذا سيزيد من إرباك خطط المستعمر. سأدعو المزيد للمشاركة في مظاهرة الغد.
4: وفقنا الله جميعا، العزيمة قوية والكل متأهل، ليكن الله في عوننا. أنت لست زوجة مقاوم فحسب، أنت ركن في هذا النضال، لولا ثباتك لما صمت.
11: على أرصفة السفرة يكتب الدم عنوانا، وفوق جبين التاريخ نقشت طبلب إيمانا. في 23 من جانفي والبرد قارس، هب الأبات كالأسود شيبا وشبانا. لا المدافع أرهبتهم ولا الرصاص المنهمر، بل صار صخر الأرض في أكفهم بركانا. بديناميت صيد الحوت زلزلوا قلاعهم، وأشعلوا من رمال الساحل للحق ميدانا.
0: 23 جانفي 1952 يوم الحسم، العاشرة صباحا.
12: انتظمت بتبولبا مظاهرات كبرى شارك فيها جميع الأهالي.
0: الثانية زوالا،
12: تحولت الأسطح بفضل تنظيم شبيل إلى ساحة وغاء. تمركز القناصة والمقاومون فوق رؤوس الغزاة، اتخذ الثوار أماكنهم منتظرين رتلا من عربات الجندرمة. خرج عليهم المكلف بالرصد: القوة غادرت المكنين، فليستعد الجميع.
0: نداء كان بمثابة الساعة الصفر، استجاب له جميع الحاضرين وهم يرددون: الله أكبر، الله أكبر. أطوار المعركة يروي تفاصيلها المقاوم علي بلغيث.
13: حلقت طائرات العدو طويلا، ثم أطلت عربة تقل جنود المستعمر. ما أن وصلوا بدأ طلق النار فانهال الرصاص، رد الثوار ألقوا بالقنابل، فانفجرت محدثة دويا هائلا، زلزل الأرض زلزالا عنيفا، دخل البلدة دمرت تدميرا. توالى القصف وتكرر رمي القنابل وحمي الوتيس، الرصاص ينصب من كل جانب والقذائف تهبط كالسواعق. اكفهر الجو وانتشر الدخان واشتعلت النيران هنا وهناك، وظل الرصاص يصب كالمطر. أصبح الثوار وقد زاد عددهم لا يفكرون في الاحتماء، يرمون في ثبات ومحارة. تواصل القتال، فاستشهد بعض الرجال والنساء، وعلى التكبير والتهليل والزغاريد، واختلط أزيز الرصاص بدوي القنابل.
0: تكبد العدو الفرنسي خسارة كبيرة في العتاد والعباد، بينما استشهد 8 من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشرف: عمر بن عبد السلام بيوض، عثمان بن أحمد بالسوسية، عمرو بيوض، محمد المستيري، أحمد التركي، شبيل بن محمد، وحسن النويرة، ومن بينهم امرأتان: محبوبة سوسية وآمنة براهن. انتهت المعركة، انسحب العدو مؤقتا ليعود لاحقا، حاصروا المدينة بآلاف الجنود، اقتادوا الجميع إلى الساحات، مارسوا التعذيب الوحشي لنزع الاعترافات، سجنوا النساء، نكلوا بالشيوخ، لكن الروح التي زرعتها معركة الصفرة كانت الأقوى.
10: جمع كل الرجال الذين وقع القبض عليهم، المقاومين لم يقبض على بعضهم إلا فيما بعد في مستودع، جمع كل الرجال ثم وقع وضعهم في السجن المدني بالمهدية، وبعض زوجات المقاومين في السجن النساء. فيما بعد كان هناك محاكمات في المحكمة العسكرية الاستعمارية بسوسة، كان هناك قرار بالإحالة، وكان هناك نحو 29 استدعاء.
6: كنت من بين الموقوفات، كان زوجي عبد السلام على قائمة المطلوبين لدى المستعمر الفرنسي، تعرضت للتعذيب لمدة أسبوعين، نكلوا بي، حاولوا افتكاك معلومات حوله، وقاموا بمداهمات عديدة لبيتي بحثا عنه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
7: عبد هارب بين المزارع وبين جرومباليا، أحيانا اللي بات في بير ما فيش شي ماء، يصدر عليه حكم بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية، ولما شاف روحه يصدر فيه حكم الإعدام كتب المذكرات متاعه على موت على حياة، سرد الوقائع المعركة واعطاه أسامي المناضلين والمقاومين.
5: كانت المعركة نقطة تحول في مسار النضال، التحمت الجماهير بالقيادات الوطنية، ووصلت صرخة طبولبا إلى المحافل الدولية، وساهمت التقارير حول قمع المتظاهرين في لفت الأنظار إلى القضية التونسية.
14: حكم فرنسا على هذا البلاد المفروض علينا قهراً، مفروض علينا بالقوة، فها أن كوننا قوة لتقف في وجه هذه القوة، قوة من تكتل هذا الشعب، وقوة من أنصار وحلفاء ليعينون على كفاحنا، لنجد منهم السند القوي عندما يجد الجد.
5: الوطن ليس بيتا نسكنه، بل هو الكرامة التي تسكننا، فإذا ضاعت الأرض لم يبق للروح مستقر.
2: ملحمة الصواني والديناميت. نص حليمة فيالة. الإخراج الفني حسام نوار. موسيقى الشارة أنس الزمالي. توليد بالذكاء الاصطناعي. صوت صحفي إذاعة هنا لندن.
0: حماة وطن.
15: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: تحية طيبة مستمعين أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعاب يومية تقدر بثمانية آلاف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء إلى جانب إحداثية وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية أعطيت اليوم أشغل بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب لتتواصل على امتداد سنة ونصف بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار وهو ما من شأنه أن يساهم بتوفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متعددة بالمنطقة صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة وفق ما أكده كاتب عام بلدية السرس محمد الأزهر التليلية احتضنت قاعة المعارض بمدينة سليانة اليوم فعالية إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي هذا وقد بين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات استنادا إلى تجربة مركز الابتكار في بلدية كريمونا الإيطالية أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد 2026-2030 وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسار النساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجارية استشهد اليوم 3 فلسطينيين في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية محلية أفاد مصدر مطلع لرويتر اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجرى في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات كما قال مسؤول إيراني كبير لرويتر اليوم إن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

نور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم في عشوية صيف عبر موجات إذاعة الكيف ضمن شبكة صيف 2026. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى الثمانية متاع الليل. فقراتنا باش تكون متنوعة بطبيعة تجمع بين الإفادة والترفيه. باش تكون عنا العديد من الاستضافات، باش تكون عنا مسابقة، تبقوا معنا تابعونا عبر موجات إذاعة الكيف باش نعطيكم بعد شوية نص المسابقة. والجائزة اليوم 100 دينار، باهي 100 دينار وقاي كيف هكا، يعني باش اللي باش يربحها حاجة باهية. وديما أبقوا تابعوا إذاعة الكيف، ديما عنا المسابقات والجوائز، عنا ركن ثنية زينة، عنا باش نحكي وزادة على المشروع، يعني تمويل مشاريع الشباب، يعني شكون باش يترشح باش ياخذوا بطبيعة تمويل. باش يكون حاضر معنا مهدي باتا باش يحكي لنا على البرنامج هذا، برنامج في إطار تمويل مشاريع الشباب بالكيف. أيضا باش نحكي على المهر مهرجانات في تونس وفي الشمال الغربي بصفة عامة، صيف آمن. زيادة باش تكون معنا آمنة بنباوس باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي في ركن الذكاء على الهواء، ومحطة خارجية بطبيعة مع مراسلين بطبيعة. باش نكون اليوم معنا مراسلين من الشمال الغربي في عشوية صيف لليوم. أغانينا باش تكون متنوعة، تونسية وكذلك شرقية. نقول طريق السلامة للناس اللي شادين الثنية. إن شاء الله إذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم. مرحبا بكم.

0: هذه إذاعة الكيف. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في عشوية صيف معكم حتى لثمانية. ونسوكم وين ما كنتم، كما ذكرت في البداية أبقوا معنا، عنا مسابقة وعنا جائزة ب100 دينار. حظ سعيد للجميع وطريق سلامة للجميع، خاصة مع ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، هذا هو الوقت اللي باش نحكي فيه على السلامة المرورية بطريقة بسيطة وقريبة للناس الكل. كل دقيقة والدقيقتين معانا ينجم يكونوا سبب باش نحفظوا فيه أرواح بشرية على طرقاتنا. حديثنا اليوم باش يكون على حزام الأمان. ارتداء حزام الأمان أحيانا ينقذك من خطر محقق. سيد العقيد، مدير أقليم المرصد الوطني لسلامة المرور بالشمال الغربي، مرحبا سيد العقيد.
3: تحية طيبة لكم ولكل مستعملي الفضاء المروري. كيف تعرف في توفيق برشا ناس كي يركبوا بالكهرباء يقولوا أنا ماشي قريب ولا سوق بشوية ولا ما نحتاجوش. أما الحقيقة الأكسيدون ما يختارش الوقت ولا المكان، وينجم يصير في أي لحظة وحتى في مسافات قصيرة. حزام الأمان مش مجرد تطبيق القانون، هو وسيلة حماية نجم تنقذ الحياة. الدراسات تبين اللي لبس الحزام الأماني نقص من خطر الوفاة بالنسبة لكل الركاب، سواء في

0: مقاعد الأمامية ولا الخلفية بحوالي 45%، ويقلل زادة من الإصابات الخطيرة بدرجة كبيرة. وقت يصير حادث حتى لو كانت السرعة مشو كبيرة، جسم الإنسان يندفع قوة كبيرة وحزام الأمان يشد الراكب في بلاصته ويمنعه من الاستدام القوي داخل السيارة ولا الخروج منها. وزيد حزام الأمان مش كان للسائق برك، حتى الركاب الكل لازم يلبسوه، اللي القدام واللي الوراء، لأن السلامة مسؤولية مشتركة.
1: وذاك علاش حزام الأمان سيد العقيد يبقى ضروري في المقاعد الأمامية والخلفية. حزام الأمان ينجم يمنعك من خطر محقق، وقتها نعرف قيمته الحقيقية. مالا حطوا حزام الأمان قبل ما تخدم الكهرباء، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. شكرا لك سيد العقيد.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

أهلا وسهلا بالجميع تابعوا في إذاعة الكيف. نتواصلوا معاكم الثمانية في عشوية صيف. قلت عنا مسابقة وعنا جائزة قيمتها 100 دينار. باهي 100 دينار، يعني واحد يربح 100 دينار، إن شاء الله حظ سعيد للجميع. نصل المسابقة بالطبيعة نحبوا نخرجوا نحن ديما الجوائز نتاعنا باش تكون في المتناول، سهلة يظهر لي سهلة لمتتبعي إذاعة الكيف أو في إذاعة الكيف. باش نسألوكم سؤال في متناول، وقتاش انطلقت شبكة صيف 2026 بإذاعة الكيف؟ وقتاش انطلقت النهار، يعني وقتاش انطلقت شبكة صيف 2026 بإذاعة الكيف؟ حظ سعيد للجميع. تطلبونا ماهوش تو باش تطلبونا، راهو باش تطلبونا بعد السبعة بالضبط، بعد السبعة على 78 227 700. بعد السبعة تطلبونا على 78 227 700. حظ سعيد للجميع.

0: مساء الأنوار لكل المستمعين والمستمعات تابعوا في إذاعة الكيف في عشوية صيف لليوم، وباش نحكيو على مشروع إرادة للشباب في جزء الثاني واللي يشمل ولايات الكيف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيد مهدي باتا مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي. سي مهدي مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي أمينة، ومرحبا بكيف مستمعي ذات الكاف.
0: عن هذا المشروع، يعني الترشح لمنحة بعث مشروع بقيمة يعني مهمة برشا، باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاك سي مهدي، تفضل لو تعطينا فكرة عن هذا المشروع. تفضل.
1: مرحبا بك، كما تفضلت، هو هذا القسط الثاني من برنامج إرادة شباب واللي يشمل ولاية كاس من ضمن 6 ولايات. وكنا في القسط الأول ساهمنا في تمويل 9 مشاريع على مستوى ولاية كاس بمنحة كاملة، يعني ما ثمش لا قرض حتى شيء، منحة تقدم الباعث بفكرة المشروع في مرحلة أولى.
0: هي بطبيعة الفئات المستهدفة هي أصحاب الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني، هكا ولا لا؟
1: احنا حابين نوسعوا في الدوزيام أبي لا بروفيسيون، وكانت من الأول تشمل كان أصحاب الشهادة العليا. في المرحلة هذه قلنا نوسعوا في التدخل نتاعنا، وشملنا اصحاب
0: خريجي مراكز التكوين المهني،
1: مراكز التكوين المهني المتحصلين بطبيعه على شهاده، واللي فكره المشروع نتاعهم تكون فيها معناتها اضافه وقدره على التشغيل في الاخر بدون اعتبار السن بالنسبه للفئه المراه ولاصحاب الشهاده العليا، والدراسه انه يكون العمر تاعو في حدود اقل من 35 سنة.
0: شنو هي الاجراءات سي مهدي؟ كيفاش تتصل بالضبط؟
1: الاجراءات هو احنا كانت مش كون على يوم تحديثي ان شاء الله يوم الاثنين بدايه من الساعه 11:30 في مقر الولايه، 70 كافه معناتها لابيلاسيون سيبل معناتها نتاعنا من كافه المعتمديات الحضور، و نقدموا لهم المشروع كمشروع وطريقة المشاركة. احنا حلينا من نهار 26 جوان على موقع الويب الخاص بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية، انا بارتاجي معتها رابط ليمكنهم من الدخول والتسجيل مباشرة عبر تقديم افكار المشاريع. في مرحلة اولى باش ناخذوا افكار المشاريع بصفة عامة، يعرفنا بشخصه شنو الشهادة بتاعه، شنو فكرة المشروع، الكلفة المتوقعة، القدرة التشغيلية، هل انه متوفر عنده قطعة عرض او العقار او كذا. يلزمنا
0: نعطيكم لديتاي الكل بطبيعة فيما يخص هذا المشروع.
1: هذا يلزم نوصله الى لابوتيسون تاع المشروع في ظرف 8 شهور. يعني اللي عنده فكرة مشروع واللي عنده دراسة حاضرة عنده القدرة على تجسيد المشروع بتاعه في 8 شهور يكون يشتغل بإذن الله.
0: المنحة مهمة برشا، يعني
1: هو في القسط الأول مدام احنا خدمنا قلت لك 9 مشاريع بما قيمته 850,000 دينار. تقريبا كافة المشاريع التي قدمت ما استحقتش انها تاخذ تمويل تكميلي، اعتمدت على المنحة بصفة كلية. ان شاء الله المرة هذه تكون الافكار معتها موجودة بعد مهم برشا، ونصيحة انه ماذا بينا نمشوا للانشطة اللي متطلبش تراخيص طويلة المدى، معتها التراخيص تاع تغيير صبغة وما الى ذلك اللي تاخذ برشا وقت باش يعد هالبيع. ماذا بينا مشاريع تكون قابل للانجاز في الوقت الحاضر.
0: أي يعني الشباب أصحاب الشهيد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني وحاملي بطبيعة أفكار المشاريع واللي يرغبوا في المشاركة يزم يسجلوا الحضور في اليوم الإعلامي المزمع تنظيمه نهار الاثنين 6 جويلية 2026 مع 11 تقريبا بمقر 11 ونص بمقر الولاية. بطبيعة المجالات يعني تهم شكون خاصة؟ يعني ثم مجالات معينة بالنسبة للمشاريع خلينا نعرف أكثر. يظهر لي حسب يعني لافيش اللي وصلتني المجالات تكون يزم في النباتات الطبية هكا، الأشجار المثمرة، الفلاحة البيولوجية، الصناعات الغذائية، تربية الماشية والإنتاج الحيواني، السياحة البديلة، الصناعات التقليدية، المواد الإنشائية والصناعات والخدمات المتصلة. هذا هو سي مهدي، عطيتنا كل شيء، عطيك صحة.
1: احنا هذه دعوة باش اللي عنده تساؤل اللي تفضل واحنا على ذمته باش نجاوبوه، واللي الملف نتاعه وقادر انه يسجل من اليوم يدخل على الصفحات الرسمية الخاصة بديوان تنمية الشمال الغربي او المندوبية العامة للجهوية، ثم رابط يتبعوا ويعمر الوثيقة نسموها احنا نوتشيسانت، معناتها المذكرة التعريفية بفكرة المشروع، ويقوم بالتسجيل نتاعه وان شاء الله تتم دعوته. احنا مش نقوله اذا نحدث انا انه لو عنا عدد معين ما نجموش ناخذ المشاريع الكل،
0: ناخذ
1: تقريبا 18 مشروع، وبالتالي في مرحلة أولى مش نقبله تقريبا 120 فكرة مشروع، 35 منهم مش يكونوا يخرجوا في التصفية الأولى باش ناخذ الأفكار اللي عندها إضافة والقابلة للإنجاز في ظرف 8 شهور. من 35 هذوكم هناك لجنة تتكون من إدارة التنمية الجهوية، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البيتيس، لجنة متكاملة حتصيروا تقريبا هي 6 أعضاء أو 7 أعضاء اللي هم يقيموا مدى قابلية الإنجاز للمشروع ودراسته، ومن ثم يصير الاختيار بالتنقيط بطبيعة كل واحد بيشتغطوا جملة من النقاط وناخذوا 18 المشروع الأول لتمويلهم.
0: إن شاء الله التمويل بالتوفيق
1: مش يكون في حدود 70,000 دينار لكل مشروع، هذه كمساهمة أول.
0: شكرا لك سي مهدي باتا مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي على هذه يعني التوضيحات، بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.
1: شكرا ومرحبا بكم.

عشبيت سيف عبر موجات إذاعة الكافة، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع وين ما كنتم تتابعوا فينا والبرنامج الرسمي للدورة العشرين بطبيعة المهرجان الجاز بيت برقة واللي تسجل عودة هذا الحدث الموسيقي بعد انقطاع دام 6 سنوات. يحتضن مسرح البحر فعاليات هذه الدورة في الفترة الممتدة بين 2 حتى 9 جويلية الحالي، وتنطلق السهرات نهار الجمعة إن شاء الله 3 جويلية مع حفل الافتتاح اللي بشي أثو نجم الجاز العالمي الفريدو القادم من كوبا، وفي السهرة الثانية اللي بش تكون نهار السبت 4 جويلية بش يكون الجمهور على موعد مع عبقة جاز الأمريكي بصوت النجمة العالمية ليز، وتشهد السهرة الثالثة نهار لحد 5 جويلية حوار فني تونسي جزائري متميز من خلال عرض أصول المشترك بين ياسين بولعريس وسفيان السعيدي، وتتوالى الإيقاعات نهار 2-6 جويلية مع عازف البيانو وفنان الجاز اللبناني طارق يمني، نهار 3-7 جويلية باش يكون بإمضاء النجمة الأمريكية ديدي اللي تقدم عرض الشهير نحن موجودون، ونهار الأربعاء 8 جويلية يسجل مسرح البحر حضور بريطاني لافت بطبيعة مع فرقة كوكو روكو، ويسدل الستار على فعاليات هذه الدورة نهار الخميس 9 جويلية بسهرة اختتام أمريكية بطبيعة بين الفنانة فيرونيكا والنجمة أكوا نارو. هذا فيما يخص مهرجان جاز بتبرقة اللي يعود مع سهرات عالمية بطبيعة بعد انقطاع دام 6 سنوات.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. بولاية سليانة إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس. دخول محطة تطهير بجندوبة ثورة الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الري. انطلاق أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق وتدشين ساحة الاستقلال بمجاز الباب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتضنت قاعة المعارض بمدينة سليانة اليوم فعالية إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح له أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان، بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استنادا إلى تجربة مركز الابتكار في بلدية كريمونا الإيطالية. من جهته قال سفير إيطاليا بتونس إن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا، ويرتكز على قطاع الألبان استئناسا بتجربة بلدية كريمونا بإيطاليا في تطوير منظومة الألبان ضمن مقاربة تشاركية. وتشمل مناطق تدخل المشروع معتمديات الكريب وسيدي بورويس ومكثر، قصد تطوير قطاع الانتاج الحيواني في سليانة من خلال التكوين والابتكار والتعاون بين إيطاليا وتونس، وتطوير المستغلات الفلاحية الصغيرة لتكون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استعدادا لمواكبة التحول البيئي والرقمي مع خلق فرص جديدة للعمل اللائق. دخلت محطة التطهير بجندوبة ثورة الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية قدرت ب8000 متر مكعب في اليوم. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة، حسب ما يوضحه المدير الجهوي للتطهير بجندوبة صادق العوجي.
3: المحطة هذه تم الانتهاء الأشغال وتم دخولها في حي الاستغلال، وأهم أثر البيئي هذا المشروع الهام هو حماية الثروة المائية، بحيث تساهم هذه المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة مياه مستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي، إلى جانب دعم التنمية الفلاحية خلال إعادة استغلال المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إمكانية استغلالها من طرف المندوبية الفلاحية بجندوبة في برنامج نجم نعمله بعد مع المندوبية في استغلال المياه المعالجة في زراعات معينة محددة وتم اتفاق عليها تبقى المعايير المطلوبة.
1: تتواصل بولاية جندوبة اللقاءات مع ممثلي مجامع التنمية الفلاحية النسائية، وذلك في إطار تنفيذ مراحل مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية الفرص في المناطق الريفية. رفقة عبيدي.
4: مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية المناطق الريفية، أكثر تفاصيل مع المهندس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وعضو في فريق المشروع خالد خميسي.
5: المشروع هذا كحل من حلول لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة سنوات الجفاف الزراعة المائية زي النجم نقتصده حتى 90%. المشروع هذا بالفعل فيه أطراف على مستوى تونس وأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي في لقاءات مع مختلف النساء في الوسط الريفي اللي هم ينتموا خاصة المجامع الثانية. خاطر هدفنا نحن مجامع الثانية النسائية خاطر باش البروباغاسيون تاع المعلومة باش المعلومة تنتشر معناتها للنساء في الوسط الريفي. وعملنا معاهم لقاءات وشفنا شنو التجارب نتاعهم وشنو رايهم في المشروع. وبعد اللقاءات هذه وشفنا مثلا الاحتياجات نتاعهم شنو احتياجات نتاعهم التكوين شنو احتياجات نتاعهم في التمويل وفي خاصة بالزراعات المائية هذه. ونحن معناتها في المراحل القادمة باش نعملوا دورة تكوينية للمجامع هذه.
4: مشروعنا في مرحلته القادمة ينطلق مرحلة التكوين لنساء الفلاحات ويمتد على 3 سنوات بولايتي باجة وجندوبة.
1: وبولاية باجة وبعد سنوات من التعطيل أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب على امتداد 1.5 سنة وبكلفة قدرت ب23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متنوعة. المدير الجهوي للصحة بباجة منير جبالي يتحدث في متابعة الزميل ناجي خلولي.
6: انطلاق حظيرة أشغال بناء القسط الثالث في المستشفى الجهوي بمجيز الباب. القسط الثالث فيه عدة أقسام المبرمجة اللي ما كملتش معناها في القسطين الأول. فيه قسم أمراض القلب، فيه قسم طب الأطفال، طب العام، قسط الصيدلة، جراحة العظام، قسط أمراض الغدد، بنك الدم. فما عدة أقسام حقيقة، وإحنا عندنا أقسام يخدموا النساء والتوليد، قسم الجراحة قاعدين يخدموا الحمد لله. دعمنا أخيرا بآلة المفرس وكان وقع مهم وتدخل مهم. إن شاء الله نكملوا الأقساط هذوما باش يولي المستشفى متكامل.
1: كما انطلقت اليوم أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق بمدينة مجاز الباب بكلفة 2.7 مليون دينار وتدشين ساحة الاستقلال ليكون متنفسا ترفيهيا وبيئيا للمتسكنين. منسق مشاريع التنمية المندمجة بباجة طاهر الحسني يتحدث في متابعة الزميل ناجي خلولي.
7: من اليوم اعطى اشار انطلاق تهيئة وتهذيب احياء الصدق والعزيمة بمعتمدية مجاز الباب ضمن قسط ثالث بكلفة حوالي 2.7 مليون دينار. تهذيب تكمل متاع الجزء الاول اللي تم قبول متاع الوقت في 22 افريل 2026، تعبيد انهج بحي الصدق 1.7 كيلومتر، وتهيئة وتعبيد انهج بحي العزيمة حوالي 2 كيلومتر. كما تم اليوم في نفس السياق تدشين ساحة الاستقلال اللي كون من تبليط الساحة بالحجارة، تركيز ارائك اسمنتية وتهيئة النافورة والساعة. الكلفة نتاعها حوالي 500 ألف دينار. هو فضاء سياحي وبيئي لتثمير جانب محاذي القنطرة المرادية، ومش يكون بمثابة تنفس ترفيهي وبيئي للعائلات والمتساكنين والعابرين الجاذبين.
1: صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكافة اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهل المنطقة وفق ما ذكره الكاتب العام لبلدية السرس محمد لازهر التليلي.
5: مشروع قديم جديد هذه السرس يستنوا في المشروع هذا كمتنفس وحيد للجهة. المسبح هذا يتعطل لأنه وقعت إعادة دراسة واستوجبت مبالغ مالية إضافية تم توفيرها من قبل بلدية السرس تقدر حوالي ب 231 مليون إضافية. المشروع اليوم تعدى على اللجنة الجهوية بالصفقة العمومية وحظي بالموافقة، وإن شاء الله عن قريب العاجل تتم أنها مد المقاولة ستقوم بالأشغال من قبل وزارة التجهيز. مدة إنجاز الأشغال هذه هي 5 أشهر. المشروع هذا هو مسبح بلدي يعتبر متنفس الجهة، وخاصة ما عندناش حاجات ترفيهية في الجهة.
1: تمكن فريق مشترك للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكا

0: ومشتقاتها في وسيلة نقل في ظروف غير صحية لكونها منتجات غير آمنة وأخرى خطرة، مع تحرير عدد محاضر مخالفات، كما تم اقتراح غلق وقتي لمحل أكلة خفيفة، مع العلم أن عمليات المراقبة متواصلة ومستمرة.
1: أعطى ولي الكاف صباح اليوم بمدينة الكاف إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة، حيث تم إطلاق حملة تحسيسية توعوية بعدد من المفترقات حول التوقي من حوادث الطرقات وأهمية الالتزام بقواعد الجولان والتعريف بالإجراءات الوقائية المعتمدة لمستعمل الطريق وتوزيع مطويات على مستعمل الطريق للتقيد بقانون الطرقات. في متابعتنا الوطنية، أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، أطلق اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ونائبة رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ليلى بالخيرية جابر، أفادت أن هذا المخطط المنبثق عن أجندة الاتحاد الأفريقي يعكس رؤية موحدة بين 20 دولة عضوا بالكوميسا لدعم ريادة الأعمال النسائية. شرق أوسطيا، استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية محلية. أما في ما يخص الشأن الإيراني، أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. بهذا الخبر ننهي 3 نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. بولاية سريانة، إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس. دخول محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الري. انطلاق أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق وتدشين ساحة الاستقلال بمجاز الباب. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
2: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشن تاعنا. راديو كاف، إذاعة الكاف.

0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

الكيف مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم في عشويه صيف. مرحبا بكم، نتواصل معكم حتى للثمانية. نعرفوا توا عطله، الصغيرات الكل بالطبيعه يحبوا يمشي ويعملوا انشطه، بالطبيعه ما خيرش من انشطه مع الكشافه التونسيه وبالطبيعه المصائف وولايات الشمال الغربي كيف وجندوبه وسلينا وبيجه، بالطبيعه كيما في اي ولايه من تونس يعرفوا نشاط كشفي بطبيعة تدير الكشفة التونسية، حيث تنظم الأفواج المحلية فعاليات ومخيمات تركز على التخيم البيئي، استكشاف الطبيعة، مسارات الجبال والتدريب على القيادة والمواطنة الصالحة. بطبيعة الصغيرات اللي يحبوا يمشيوا مع الكشفة بطبيعة باش يعرفوا أخبار ومواعيد الفعاليات الميدانية في المنطقة اللي تبعته، يلزم التواصل المباشر مع مقرات الأفواج المحلية يعني في الجهة اللي تبعتك، وإلا عبر صفحة الكشافة التونسية الرسمية، صفحة الكشافة التونسية الرسمية. نقول صيف سليم للجميع، لكل أبنائنا بطبيعة التلاميذ خاصة، إن شاء الله نعديه والناس كلها صيف آمن وصيف سليم.

0: هي إذاعة الكيف والذكاء على الهواء باش يولي هكا توقيتها مع إمنة بن باوس أستاذة إعلامية. اليوم إمنة اخترت لنا موضوع مهم برشا، أزمة الكهرباء والمياه بسبب الذكاء الاصطناعي. هذا هو عنوان الموضوع اللي اخترته إمنة. برشا نقاط استفهام، شنو هي العلاقة بين أزمة الكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي؟ مرحبا بك إمنة.
1: مساء النور على راديو كيف جميع المستمعين. دونك كيما قلت انت، شنو العلاقه؟ ايفيكتيفمون هذاك هو موضوعنا لليوم. دونك احنا كي تستخدم انت اليوم الذكاء الاصطناعي ولا تحكي مع تشات، تحب ترسم تصويره ولا تعمل بحث ولا غيره، معناتها كل هل يخطر لبالك معناتها انه انت فك العمليه هذيك اصلا تستحق معناتها كهرباء وتستحق ماء؟ معناتها فسؤالنا لليوم هو كيفاش معناتها الثوره الرقميه هذيا، كيفاش هي اللي نستغلوا فيها معناتها، كيفاش عندها تكلفة بيئية؟
0: اي عندها تكلفة بيئية ومهمة.
1: صحيتك، هذا هو موضوعنا لليوم. دونك اش حبيت نحكي؟ دونك الذكاء الاصطناعي انت كيما قلت كيفاش تعمل اوبيراسيون ولا حاجة، هذوما يصيروا من وراء التطبيقات معناتها عنا داتا سنترز. شنو الداتا سنترز هذوما؟ اللي هي معناتها بنايات ضخمة وين محطوط فيها الحواسيب اللي هما لي سيرفور. كيما نعرفوا في اي بلاصه باغ اكزومبل انت باش تعمل اوبيراسيون ماتيماتيك وكلها فيها كالكول ماسيف، سورتو كي نحكوا عن انتيليجنس ارتيفيسيال باش يقع تدريب معناتها النماذج وباش تصير معناتها كيفاش نقولوا كيستيون ريبونس، معناتها باش تصير فما عمليه اللي هي تصير في الداتا سنترز هذوما اللي حكيت عليهم. دونك كيفاش استهلاك معناتها الكهرباء من حيث معناتها الذكاء الاصطناعي؟ كيما قلت هما حاجتين، يا اما تقع في التدريب، معناتها انت كيفاش تجي معناتها باش تدرب ذكاء اصطناعي على معنى ملايين المعلومات والكلمات وكلها، هذاك يستحق جي بي يو. جي بي يو شنو هما؟ الجرافيك بروسيسنج يونت اللي هما يسحقوا الكالكول ماسيف اللي نحكي عليه. معناتها هذا يستغل لازم معناتها الكمبيوتر هذاك الحاسوب ديما اكتف، معناتها ديما محلول عمره ما يتسكر، وهو يستغل في الكهرباء معناتها اونتخو طون. هذا من الاول. معناتها حاجه اخرى من بعد التدريب معناتها في التيست، معناتها انت كي تجي باش تعمل دي كيستيون ولا تعمل بحث ولا اي حاجه، لي كيستيون ريبونس هذيك لوين تبعث؟ انت كي باش تبعث روكيت وكل باش تمشي للسيرفور للداتا سنترز هذوما اللي حكيت عليهم باش تصير العمليه وترجع لك الريبونس. كيف كيف هنا معناتها استهلاك للكهرباء به لهنا متفق عليه، معناتها تقول لي نمشي معاك لهنا. صحيتك
0: الماء كيفاش؟
1: صحيتك. دونك هذا العبيد معناتها تستغرب تقول لك يا اخي الكهرباء وتفهمنا. دونك انت الحاسوب اليوم انا كي معناتها كباحثه نهز الحاسوب نتاعي باش نخدم معناتها نموذج يخدم بالذكاء الاصطناعي في موضوع مهم معناتها سبيسيفيك وكل. دونك الحاسوب هذاك كي يسخنني نستعمل ساعات الفونتيلاتور، عندي فونتيلاتور خاطر لازم ساعات يقعد التدريب ساعات نهارين ساعات ثلاثه، انت والداتا اللي تستخدم فيها معناتها باش تعمل التمرين ولا برمجه النموذج هذاك. دونك التبريد كيفاش يصير؟ تصور انت تحكي على حاسوب واحد، كي جيت نحكي على برشا حواسيب فرد بلاصه معناتها باش تسخن
0: الشركه مثلا.
1: دونك باش نسعاو احنا الحاجات تسعى للتبريد. التبريد شنو معناتها؟ فما حاجات انواع، هي سواء نعملوا المكيفات الضخمه معناتها تعمل انت لي كليماتيزور وكلها اللي هذا العادي نعرفوه احنا، سواء زاده تعمل انابيب اللي هما تطبيقات معناتها المياه هذوما مياه التبريد يتعديوا الانابيب هذوكم بجنب الحواسيب وتبدا مياه بارده باش تبرد هكا لونفيرونمون هذاك، يبدا في وسط بيئي بارد معناتها فهمتني. ودونك كيفاش الانابيب هذيا كي تعدل عليها الماء وكلها من بعديك تمشي الابراج، الابراج الكبرى هذيا معناتها تبرد الماء. كيفاش تبرد نقولوا نحنا معناتها يكون قايل كيفاش؟ ما هو فما انت كي باش تعدك الماء الساخن هذيك اللي خرج الحراره باش يتبخر، دونك فما كميه معناتها كبيره باش تتبخر يبقى الماء بارد، دونك لهنا فما تجديد المياه. متى هكا ولا هكا باش تستهلك مياه في الاخر فهمتني ولا؟
0: في الحالات الكل
1: تستخدم
0: كهرباء وماء.
1: صحيتك، عنا ضو وماء، هذا اللي ما يعرفوش برشا العبيد معناتها،
0: يعني ما تجيش الفكره تو تعرف العبيد.
1: صحيتك،
0: ما تجيش الفكره باش يحكوا عليها بالطريقه هذه.
1: صحيتك انت في اي بلاصه العبيد تعرف
0: ازمه.
1: صحيتك، تولي
0: ازمه.
1: جوستومون هذا السؤال اللي حبيت نوصل له اليوم، هل معناتها ازمه؟ نحكيوا على ازمه اليوم خاصه في تونس. دونك لي بالنسبه لي انا صحيح فما استهلاك كبير للكهرباء وصحيح زاده فما استهلاك كبير للمياه، ولكن ما نوصلوش للازمه. علاش؟ على خاطر عنا العوض. كيفاش تقول معناتها العوض؟ عنا الطاقه اللي نينرجي رينوفلابل اللي طالعين توا كيما الفوتوفولتايك. فهمت استهلاك معناتها الضوء كيفاش نقولوا فوتوفولتايك؟ انا ما عرفتش الترجمه.
0: فوتوفولتايك نعرفها زاده، انا ما نعرفهاش
1: بالترجمه مان. دونك والا الطاقه
0: بالعربي شو اسمها؟
1: نعرفها ما هربت عليا الحقيقه. دونك والا الطاقه الشمسيه الحراريه، شنو الفرق بينتهم؟ الطاقه الشمسيه الحراريه هي اللي تستغل حراره الشمس شنو باش تبرد المياه ولا تبرد الهواء معناتها اونتخ طون هي للتبريد وزيد لتوليد الطاقه. وعنا الفوتو فولتايك نورمالمون كهربائيه ولا حاجه هكا دونك هي اللي استغل الاشعه تاع الشمس هذيك لتوليد الكهرباء.
0: حاجه طبيعيه يعني
1: حاجه رجعنا فوالا دونك المؤسسه احنا في تونس رجعنا برشا عبيد تستعمل في الانرجي رينوفلابل هذيا معناتها كيفاش هي عباره عوض دونك رجعنا للطبيعه نتاعنا للهواء والرياح معناتها ما فيش خساره دونك الاستهلاك هذوما من قبل الشركات دونك ما نحبش نحكي اوتوماتيكمون على ازمه
0: هو من قبل الشركات وحتى في المنازل العاديه يعني العائلات ولا تستعمل في
1: صحيتك والا كيما حكينا على التكييف العادي معناتها المكيف العادي ولكن المكيف في حد ذاته هو يستغل معناتها في الكهرباء فهمتني هذا هو شنو صار معناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن هنا معناتها الشركات كيما قلت تدعم معناتها الانابيب كيما حكينا الابرال معناها الابراج كيما البراج معناتها سد اكسيتيرا لتبريد المياه وكل كيما قلت انت فما مناطق معناتها سورتو وقت الجفاف وصلوا في معناتها نقاش انه صارت منافسه بين المياه هذيك اسكو تستهلكها السكان ولا يعطيوا الاولويه معناتها لهذوما معناتها الخدمات الرقميه ما تولد حاجه قرا فهمتني ولكن شوف راهو الداتا سنترز اللي حكيتك عليهم اللي فيهم لي سيرفور وكله كل واحد كيفاش يتاثر وكيفاش يستخدم معناتها البديل ما تفهم عبيد تخدم بالمكيفات عبيد بالانابيب فما عبيد اخرى لي تقول لك هاني انا نبنيها البلاصه هذا في بلاصه مظلله وبلاصه بارده معناتها يتجنب هذا الكل يتجنب انه معناتها يولي يستخدم في الطبيعه حتى معناتها التقنيه في حد ذاتها تولي متطوره معناتها التقنيات والتكنولوجيات معناتها انت كي تسعى باش تصنعها وكل من الاول تخمم في الحاجات هذه
0: قبل ما تصنعها
1: دونك تولي تخدم على الاستمراريه والديمومه الاستمراريه والديمومه انت في حد ذاتك تقول التكنولوجيا احنا انا ما حشيش بها عبء معناتها على البيئه ما حشيش بها عبء على المجتمع انا اليوم قاعد نتطور
0: ما تسببش مشاكل يعني
1: جوستومون معناتها هما يصرفوا على ضوء هذا معناتها كل ما تطور الدنيا كل ما هما يعملوا في منتجات جديدة وتطبيقات وكل كل ما يقاو البديل من حيث الضوء والكهرباء اكسيتيرا
0: الأخف
1: فهمتني وكيما قلت لك راهم صحيتك بأخف الأضرار قلت لك اللي وصلت شركات كبار معناتها ولدت معناتها البنايات هذيك الضخمة اللي فيها الحواسيب وكلها معناتها تستغلها في بلاصة مظللة كاريمون
0: يعني سبيسيفيك شوية
1: وبيردة معناتها بيردة باش لا تضطر معناتها تستخدم الضوء ولا تستخدم زيدا المياه انت يعني اللي هي ديما هذيك مجددة معناتها المياه
0: فكرة باهية يعني موضوع مهم يعني
1: بيان ايفيدامون
0: ناخذوا فكرة فيما يخص الموضوع
1: بيان ايفيدامون خاطرها وقلت لك
0: كيما جاي يعني باش كيفاش نقولوا نحن باش يحط الشركة نتاعو في أي مكان في أي موقع ما عادش اعتباطي هكاك يولي مدروس
1: هذا هو يولي من الأول معناتها الكايت شارج هو قبل ما يشوف هوقت لك راهو الاستمرارية والديمومة عندها دور كبير انت اليوم باش تخدم بروجي تشوف من نواحي الكل انا كنت حكيت في حصه سابقه معناتها قلت العوامل الخارجيه هي اللي تاثر اكثر معناتها على التكنولوجيات هذه وبقدرة ربي ديما الحلولها قلت موجوده ان شاء الله
0: شكرا لك امنه بن باوس استاذه التعليميه على الموضوع المهم اللي قدمته لنا اليوم ازمه الكهرباء والمياه بسبب الذكاء الاصطناعي شكرا امنه
1: شكرا
0: مرة أخرى. الى اللقاء

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: صيف آمن.
2: لا تخلو بعض الفضاءات الطبيعية والحدائق والمناطق التي تعرف كثافة في الحشائش والأعشاب الجافة من وجود عقارب سامة. لذا ينبغي توخي الحيطة والحذر، خاصة عند التنقل داخل المساحات الخضراء أو أثناء الجلوس بالقرب من الحشائش والأحجار والأماكن المهجورة التي قد تتخذها العقارب مأوى لها. كما ينصح بما يلي: تجنب إدخال اليدين بين الحشائش أو تحت الأحجار دون التأكد من خلو المكان، مراقبة الأطفال وعدم تركهم يلعبون بالقرب من الأعشاب الكثيفة، ارتداء أحذية مناسبة عند التنقل في الفضاءات الطبيعية.
1: صيف آمن مع رفيق الجسم.
3: Radio KIF FM.

هذه أمينة فاخت عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف، وهذه أجواءنا معاكم في عشوية صيف. مازلنا معاكم حتى الثمانية إن شاء الله، وبعد شوية السبعة متاع العشية بالضبط، بعد شوية تقريبا أربع دراج من الآن ينطلق المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في الكيف بالتحديد بجانب القاعة المغطاة بالكيف. بعد شوية الانطلاقة بتبيعة الصغيرات، اللي عنده صغيرات نجم يمشي وين القاعة المغطاة بالكيف. بعد شوية السبعة انطلاق المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع.

0: طاقتك بسهولة.
1: مرحبا بك سي محمد الطاهر مرة أخرى. سؤال اليوم، شنو يلزم المواطن باش يتحصل على رخصة الربط بالكهرباء للمنزل نتاعو؟
2: به هو صحيح الربط بالكهرباء أو حتى بالماء، معناها هذا مزوز كيف كيف تقريبا. أول حاجة هو مطلب على ورق عادي وبطاقة تصريح على الشرف، معناها يأخذها من عند البلدية، خلاص معاليم البلدية، نسخة بطاقة تعريف وشهادة الملكية. هذومن يعني هذا استثنائيين. هو في الأصل في الأصل في الأصل أنه كي تبدأ عنده رخصة بناء، ماهوش معناها رخصة البناء هذيك كأنه خذ رخصة الماء والضوء كله مع بعض، يعني رخصة البناء هي الأصل. كي تبدأ مواطن عنده رخصة البناء يعني رو عنده رخصة الرابط بالماء ورخصة الرابط بالكهرباء. إذا ما عندوش رخصة بناء، هو بناء بدون رخصة، يعني بناء بدون رخصة، لازمه الوثائق التالية: مطلب على ورق عادي، نسخة بطاقة تعريف الوطنية، شهادة الملكية، خلاص معلم البلدية، وبطاقة تصريح على الشرف. هذه بطاقة يأخذها من عند البلدية ويعمرها ويصرح بها عند البلدية. به بعد استكمال الوثائق المطلوبة للربط بالشبكات العمومية، تقوم البلدية بدراسة الوثائق كلهم، وبطبيعة الحال تجمع المطالب على الأقل 10 مطالب. من بعد ثم لجنة تخرج للمعاينة الميدانية. من المعاينة الميدانية هذيك تعمل اللجنة محضر يمشي الولاية، تصادق عليه السيد الوالي. بعد مصادقة الوالي بالموافقة أو عدم الموافقة، نكلم المواطن ونقول له بالموافقة أو عدم الموافقة.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي. راديو كاف FM.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بولاية سليانة إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس والمنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. هذا وقد بيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي بالمناسبة أن هذا المشروع يرتكز أساساً على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، ويهدف إلى دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات. أعطيت اليوم شرط انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوية بمجاز الباب من ولاية باجة لتمتد على 1.5 سنة بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار. انتظم اليوم بولاية جندوبة ملتقى جهوي للتعريف بالانتقال الطاقي وأهميته في التنمية المستدامة، استعرضت خلاله برامج ومشاريع ناجحة في مجال الانتقال الطاقي خاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أهم القطاعات المستفيدة منه. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، من بينها مكتب البريد بتبرقة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء، إضافة إلى تمكين المواطنين والحرفاء لا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب. تشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية محلية، كما شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، وقد تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين بعد احتجازهم لساعات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

هذه إذاعة الكيف عشوية سيف، مازال متواصلين معاكم حتى الثمانية، ونعطيكم نفس المسابقة بعد شوية. ناخذ مكالماتكم على الرقم 70 281 726. الرقم هو 70 281 726. الجائزة تتمثل في 100 دينار. سؤال: وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ تطلبونا بعد هذا النغم على 70 281 726. حظ سعيد للجميع.

0: وذكرتكم نفس المسابقة منذ قليل وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف، قلت تطلبون على 70 281 726 70 281 726. الجائزة 100 دينار، إن شاء الله نقولوا حظ سعيد للفائز، وإلا الفائزة ناخذوا أولى المكالمات الهاتفية. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: ألو، السلام عليكم. تطيامين
0: يعيشك. شكون معانا؟
1: لوجان غنجيتي من الكيف.
0: لوجاينا شني لقب؟
1: غنجيتي.
0: غنجيتي من الكيف، مرحبا بك يا لوجاينا، تفضل.
1: اليوم سابك الصيفي نهار 29 جوان 2026، وهو كان يوم عيد ميلادي.
0: كان يوم عيد ميلادك 29 جوان، ان شاء الله كل عام وانت حايه بالف خير يا لوجين، وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله ديما فرحه. شكرا لك لوجين، الى اللقاء. نشوفوا المكالمه الثانيه. الو، عسلامه.
2: الو، عسلامه مدام يمينه.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: معك عماد دروازي من الكاف.
0: عماد دروازي من الكاف، مرحبا بيك.
2: بيك اكثر، يعيشك. تحيه لي كل فريق التقني اللي رافق في المساء هذا.
0: يعيشك، تفضل تعطينا الاجابه.
2: الإجابة بدت الشبكة الصيفية هذه يوم الاثنين 29 جوان 2026.
0: شكرا لك سي عماد. كيف؟
2: هذه إشارة أنه فما تغيير صغير، يعني الحصة المنوعة الصباحية ما عادش للتسعة والتسعة ونص، نعم، على نصف ساعة لأصدقائنا الصغار. بقت لوايا الأحداث حتى النصف نهار، بعد نصف نهار راهو عندنا الشأن العام بطبيعته، كان نهار الثلاث مع مدام رفيقة الكافي.
0: شكرا لك، التفاصيل هذه خلوها إن شاء الله مرة أخرى سي عماد، عنا برشا مكالمات ينتظروا. شوفوا مع، شكرا لك وإلى اللقاء. شوفوا بعد شكون فايز ولا فايز المكالمة الموالية. ألو، عسلامة. صاحب وألا صاحب مكالمة، يظهر لي المكالمة تعلقت. تعاودوا تطلبونا على 70 281 726. مرحبا بكم، الجائزة تتمثل في 100 دينار. السؤال، وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ 70 281 726، على ذمتكم. المكالمة الموالية، مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: هيكل سعيد.
0: هيكل؟
3: ايه، هيكل سعيد من جندوبة.
0: من جندوبة، مرحبا بك، تفضل.
3: بيك عاشق. الإجابة نهار 22 جوان 2026.
0: نهار وقتاش؟
3: نهار 22 جوان 2026.
0: بيه، شكرا لك وإلى اللقاء. المكالمة الموالية هشام، كان ثم مكالمة هاتفية بالطبيعة، الجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف للفائز اللي باش يفوز معنا اليوم في المسابقة. وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ المكالمة يظهر لي الأخيرة، المكالمة الأخيرة ولا ما قبل الأخيرة، ناخذ 5 مكالمات هاتفية. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: مرحبا،
0: عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
4: معك هاجر من الكيف.
0: هاجر شنو لقب؟
4: عبيدي.
0: هاجر عبيدي من الكيف، تفضل.
4: الإجابة نهار 2 29 جوان.
0: نهار 2 29 جوان، شكرا لك يا هاجر وإلى اللقاء. ننتظر المكالمة الأخيرة بتبيعة على 70 281 726. 100 دينار في انتظاركم، مهداة من إذاعة الكيف. 70 281 726، والمسابقة تقول وقتاش انطلقت الشبكة الصيفية لإذاعة الكيف؟ نقولوا حظ سعيد للفائز وإلا الفائزة. يظهر لي آخر مكالمة هاتفية حاضرة ناخذوها معنا بالطبيعة، وحظ سعيد للجميع. المكالمة الأخيرة، ألو، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: فتحية مساقي.
0: فتحية، شنية لقب فتحية؟
5: بسيحية.
0: بسيحية هكا؟
5: هاي بسيحية.
0: باهي، مرحبا بك.
5: نهار الاثنين 29 جوان.
0: نهار الاثنين 29 جوان. شكرا لك، شكرا لك فتحية، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في ساقية سيدي يوسف. إلى اللقاء.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في اذاعه الكيف في هذا التوقيت 7:27. مازلنا معاكم لثمانية، واعطيت نص المسابقه، قلت وقتاش انطلقت الشبكه الصيفيه لاذاعه الكيف بعد عمليه القرعه بتبيعها مع زميلتي ألفة بوعشة. اخترت يعني الرقم واحد اللي هو لجينا غنجاتي من الكيف. انطلقت البرمجه الصيفيه هي نهار 29 جوان. ناس كلها جاوبت بصحيح. مازال عندنا راهو ديما مسابقات، تبقاو معنا ديما عبر موجات اذاعه الكيف باش تتعرفوا على بقيه المسابقات الايامات القادمه. وجائزتنا اليوم هي 100 دينار. مبروك عليك لجينا غنجاتي، ل 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف، وحظ سعيد لبقيه المستمعين والمستمعات الايام القادمه باذن الله.

اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. البريد التونسي اعلن عن فتح عدد من مكاتبه والمناطق السياحيه خلال الفتره المسائيه، وهذا بدايه من يوم الاربعاء غره جويليه حتى نهار 31 اوت القادم، وهذا في اطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداد للحرفاء. وافاد البريد التونسي في بلاغ اصدره اليوم بانه هذا الاجراء يهدف الى تمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب. وبمقتضى هذا القرار باش تفتح مكاتب البريد بكل يعني من المناطق الساحلية أبوابها من يوم الاثنين حتى للسبت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 9 ليلا، في ما يعني يتواصل التوقيت العادي لعمل المكاتب. هذا هو بلاغ البريد التونسي، واللي يقول زادة أنه مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى باش تواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات.

0: وسهلا مرحبا بالجميع مباشرة الآن مع السيد هيثم القصداوي مدير المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. ذكرت منذ قليل أنه المهرجان باش ينطلق بعد شوية يعني 7 من المفروض بجانب القاعة المغطاة بالكيف. أكثر تفاصيل مع هيثم القصداوي. هيثم مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الو
1: مرحبا، شحويكم.
0: مرحبا هيثم، اهلا وسهلا. المهرجان انطلق يظهر لي منذ قليل، المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بجانب القاعه المغطاه بالكيف، لو تعطينا اكثر تفاصيل.
1: نحن توا حاليا بجانب القاعه المغطاه الحياه كبيره، اجواء كبيره في اطار الدوره التاسعه على المهرجان الدولي لفن السيرك. هذا العرض تم تاجيله لاسباب خارج عن نطاقنا وهي حاله التقصف. الحمد لله اليوم نحن رجعنا لقاو الجمهور يستنى فينا، كم كبير تاع جماهير قاعده تستنى واجواء كبيره. باش تكون عروض برجويه في فن السيرك والعاب السيرك. الحقيقه انا متفاجئ بالحضور الكبير للجماهير، ونسلو ندعو الناس اللي سيسمعوا فينا توا طريق اذاعه كيف باش يخلطوا ويتبعوا اجواء السيرك. جد القريه الحرفيه في فن السيرك توا قاعده تخدم، ومع ثمانيه بالضبط تكون العروض البرجويه الكبرى في فن السيرك.
0: عروض يعني فرجوية العشية بعد شوية، مازلت يعني ما انطلقتش.
1: مالية تعليل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بجانب القاعة المغطاة بالكيف ينجموا يلتحقوا بكم الصغيرات حتى الثمانية باش تبدأ الانطلاقة مهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. شكرا لك مرة أخرى هيثم.
1: شكرا لكم وشكرا للمندوبية الجهوية شؤون الثقافة كيف على دعم هذا البرنامج وعلى الدولة التابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك.
0: شكرا لك هيثم وبالتوفيق، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هكا نص نهاية لقانا هذا معكم اليوم من منوعتنا هذه عشية صيف، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات هشام بن صحابة، ألفة بوعشة، خيري قرفي ويمين رزيق. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. تصبح على خير ناس كل.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. غاديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا غاديو كيف إذاعة الكيف.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تم اليوم بولاية سريانات لقوا مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجة لتمتد على سنة ونصف بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات مختلفة. انتظم اليوم بولاية جندوبة ملتقى جهوي للتعريف بالانتقال الطاقي وأهميته في التنمية المستدامة. استعرضت خلاله برامج ومشاريع ناجحة في مجال الانتقال الطاقي وخاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد أهم القطاعات المستفيدة منها. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، من بينها مكتب البريد بيتبرقة، وذلك بداية من اليوم الفاتح من جويليا إلى غاية 31 من الشهر أوت في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية محلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

Thank you.

كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: تمام التاسعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعاب يومية تقدر ب8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة، وستساهم في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء. أعطيت اليوم إشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي من مجز بمجز الباب لتتواصل على امتداد سنة ونصف بكلفة جملية تقدر بحوالي 23 مليون دينار. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكافة اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس، على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرس محمد لازهر أتلي. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني شمالي القطاع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية محلية. أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. نلتقي بإذن الله.
2: 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.
3: الجديد في ساعة
4: شيني هالدمعة

0: Radio Kef, Radio Kef, tisma'o tisfan.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: 10 ليلا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: بسليانة أطلقوا مشروع التكوين الزراعي والحيوانية المستدام لدعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها. محطة التطهير بجندوبة تدخل دور الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استغلالها في الري. انطلاق أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق وتدشين ساحة الاستقلال بمدينة مجازلبة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتضنت قاعة المعارض بمدينة سليانة اليوم فعاليات إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيوانية المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس المنجز في طور التعاون الدولي الإيطالي. وبيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان، بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استنادا إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمونا الإيطالية. من جهته قال سفير إيطاليا بتونس إن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا يرتكز على قطاع الألبان، استأناسا بتجربة بلدية كريمونا بإيطاليا في تطوير منظومة الألبان ضمن مقاربة تشاركية. وتشمل مناطق تدخل المشروع معتمديات الكريب وسيدي برويس ومكثر، قصد تطوير قطاع الانتاج الحيواني في سليانة من خلال التكوين والابتكار والتعاون بين إيطاليا وتونس، وتطوير المستغلات الفلاحية الصغيرة لتكون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استعدادا لمواكبة التحول البيئي والرقمي مع خلق فرص جديدة للعمل اللائق. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعاب يومية تقدر ب8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتخمة للمحطة، حسب ما يضيف المدير الجهوي للتطهير بجندوبة الصادق العوجي.
4: المحطة هذه تم الانتهاء الأشغال وتم دخولها في حي الاستغلال، وأهم أثر البيئي هذا المشروع الهام هو حماية الثروة المائية، بحيث تساهم هذه المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة مياه مستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي، إلى جانب دعم التنمية الفلاحية خلال إعادة استغلال المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إمكانية استغلالها من طرف المندوبية الفلاحية بجندوبة في برنامج نجم نعمله قاعده مع المندوبيه في استغلال هذه المياه المعالجه في زراعات معينه محدده وتم الاتفاق عليها تبقى المعايير المطلوبه.
2: نبقى في جندوبة أين تتواصل اللقاءات مع ممثلي مجامع التنمية الفلاحية النسائية، وذلك في إطار تنفيذ مراحل مشروع التعليم المستدام في الزراعة المائية من أجل تنمية الفرص في المناطق الريفية. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي يضيف:
5: المشروع هذا بحل حلول لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة سنوات الجفاف الزراعة المائية زي نجم نقتصد حتى 90%. المشروع هذا بتساعد فيه أطراف على مستوى تونس وأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي في لقاءات مع مختلف النساء في الوسط الريفي اللي هم ينتموا خاصة المجامع التنمية، خاطر هدفنا نحن مجامع التنمية النسائية خاطر باش البروباغاسيون تاع المعلومة باش المعلومة تنتشر معناتها للنساء في الوسط الريفي، وعملنا معاهم لقاءات وشفنا شنو التجارب نتاعهم وشنو رايهم في المشروع. من بعد اللقاءات هذه وشفنا مثلا الاحتياجات نتاعهم، شنو احتياجات نتاعهم التكوين، شنو احتياجات نتاعهم في التمويل وفي خاصة بالزراعات المائية هذه، ونحن معناتها في المراحل القادمة باش نعملوا دورة تكوينية للمجامع.
2: نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم بمقر ولاية جندوبة ورشة جهوية لدعم الانتقال الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسؤولين الجهويين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني والمهتمين بقطاع الطاقة. وأكد المدير العام للوكالة نفع البكاري أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار السلسلة من اللقاءات الجهوية التي ستنظمها الوكالة في كل الجهات بهدف التعريف ببرامج وآليات التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وتعزيز انخراط الفاعلين على المستوى الجهوي في المجهود الوطني للانتقال الطاقي. بعد سنوات من التعطيل أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب على امتداد سنة ونصف سنة بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات طبية متنوعة. المدير الجهوي للصحة بباجة منير أجبالي يوضح:
6: انطلاق حظيرة أشغال بناء القسط الثالث في المستشفى الجهوي بمجاز الباب. القسط الثالث فيه عدة أقسام المبرمجة اللي ما كملتش معناها في القسطين الأول، فيه قسم أمراض القلب، فيه قسم طب الأطفال، طب العام، قسط الصيدلة، جراحة العظام، قسط أمراض الغدد، بنك الدم، فما عدة أقسام. حقيقة احنا عندنا أقسام يخدموا النساء والتوليد، قسم الجراحة قاعدين يخدموا الحمد لله، دعمنا أخيرا بآلة المفرس وكان الوقع مهم والتدخل مهم، إن شاء الله نكملوا الأقساط هذوما باش يولي المستشفى متكامل.
2: كما انطلقت اليوم أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق بمدينة مجاز الباب بكلفة 2.7 مليون دينار، وتدشين ساحة الاستقلال ليكون متنفسا ترفيهيا وبيئيا للمتسكنين، وفق ما يوضح منسق مشاريع التنمية المندمجة بباجة الطاهر حسني.
7: تم اليوم اعطاء اشار انطلاق تهيئة وتهذيب احياء الصدق والعزيمة بمعتمدية مجاز الباب ضمن قسط ثالث بكلفة حوالي 2.7 مليون دينار. تهذيب تكمل متاع الجزء الاول اللي تم قبول متاع الوقت في 22 افريل 2026، تعبيد انهج بحي الصدق كيلومتر فاصل 7، وتهيئة وتعبيد انهج بحي عزيمة حوالي 2 كيلومتر. كما تم اليوم في نفس السياق تدشين ساحة الاستقلال اللي كون من تبريد الساحة بالحجارة، تركيز ارائك اسمنتية وتهيئة النافورة والساعة، الكلفة نتاعها حوالي 500 ألف دينار. هو فضاء سياحي وبيئي لتثمية جانب محاذي القنطرة المرادية، ومش يكون بمثابة تنفس ترفيهي وبيئي للعائلات والمتساكنين والعابرين الجاذبين.
2: صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة، وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرس محمد لازهر تليلي.
8: مشروع قديم جديد، أهالي السرس يستنوا في المشروع هذا كمتنفس وحيد للجهة. المسبح هذا يتعطل لأنه وقعت إعادة دراسة استوجبت مبالغ مالية إضافية تم توفيرها من قبل بلدية السرس تقدر حوالي ب 231 مليون إضافية. المشروع اليوم تعدى على اللجنة الجهوية بالصفقة العمومية وحظي بالموافقة، وإن شاء الله عن قريب العاجل تتم مد المقاولة ستقوم بالأشغال من قبل وزارة التجهيز. مدة الإنجاز الأشغال هذه هي 5 أشهر. المشروع هذا هو مسبح بلدي يعتبر متنفس الجهة، وخاصة ما عندناش حاجات ترفيهية في الجهة.
2: أعطى ولي الكافة اليوم شرط انطلاق برنامج العطلة الآمنة، حيث تم إطلاق حملة تحسيسية توعوية بعدد من المفترقات حول التوقي من حوادث الطرقات وأهمية الالتزام بقواعد الجولان والتعريف بالإجراءات الوقائية المعتمدة لمستعملي الطريق وتوزيع مطوية على مستعملي الطريق للتقيد بقانون الطرقات. وطنياً، وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاماً دراسياً حافلاً بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاءً للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية، تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعملاء وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرقي وجنوب إفريقيا اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء

بعد أقل من نصف ساعة دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابة. أفاد مصدر لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وقال مسؤول إيراني اليوم أن المناقشات ترتكز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والوضع في مضيق هرمز. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: في ولاية سليانا أطلقوا مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام لدعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها. محطة التطهير بجندوبة تدخل ثور الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استغلالها في الري. انطلاق أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق وتدشين ساحة الاستقلال بمدينة مجاز البلد. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. مساء الانوار، مساء الخيرات. سهره صيفيه نتمنوها تكون حلوه للجميع. نعرفوا فما برشا ناس من عشاق الكره تويكا يتبعوا في بلجيكا في السنغال، وفما زاد ناس اللي اتبع الموسيقى والاجواء الموسيقيه. دونك ما كنتم نسلموا عليكم، وان شاء الله تعديوا وقت حلو مزيان معنا حتى النصف الليل اليوم في برنامجنا اللي باش يرافقكم طيلة شبكة الصيف. برنامجنا يعتني بالمهرجانات وسهرات المهرجانات. نعرفوا فما مهرجانات باش تبدأ في القريب العاجل، وفما اللي نجم نقولوا باش تنطلق يعني وانطلقت. أكثر تفاصيل بتبيعة بعد شوية. هذيك علاش برنامجنا اليوم باش نخصوه معاكم في سهرة من المهرجانات، يعني العديد من المهرجانات اللي كنا واكبناها باش نعيشوكم الأجواء هذه، في انتظار إن شاء الله أنه يكون عنا نقل مباشر من المهرجانات الصيفية في شمالنا الغربي. على كل نسلم على توت ليكيب سادة اللي معنا في تأمين الحصة الليلية هذه، على الكونسوليت فيصل المحيمدي، في الغرفة الفنية المركزية نزار الهريغي، معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. نسلم عليكم وين ما كنتم، ونبدأ بالطبيعة مع أغانينا. ما ننسيش بلي تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكفة.

رجعنا معكم في توقيتنا 26 دقيقة بعد العشرة، مكملين معكم إن شاء الله سهريتنا حتى النصف الليل. بالطبيعة كما قلنا أجواء المهرجانات هي اللي باش تكون في النقل نتاعنا اليوم، وكنفكروكم بالأجواء في انتظار أنه نواكبوا المهرجانات اللي باش تكون بطبيعة الحال في ربوع شمالنا الغربي. نعرفوا أنه فما مهرجانات عريقة كبيرة برشا في الشمال الغربي، مهرجان دقة يعني من أكبر المهرجانات، مهرجان جاز في تبرقة اللي يرجع بعد غيبة، ونعرفوا أهمية المهرجان هذه حتى فيما يخص الجانب الاقتصادي بطبيعة لمدينة تبرقة الحلوة المزينة، وسيغطوا احنا تويكا يعني في فصل الصيف. المهرجان هذه اللي ينطلق غدويكا 2 جويليا ويتواصل حتى 9 جويليا 2026. يعني فيه العديد من العروض الموسيقية الحلوة المزيانة، كبار الفنانين باش يكونوا هنا، باش يكون فما العديد من الفعاليات وعروض الشارع، والعروض الكبرى باش تكون بطبيعة في مسرح البحر اللي هو مسرح حلو برشا. يعني المشهد اللي وراه هو الحصن الجنوي، يعني منظر طبيعي حلو مع موسيقى الجاز اللي ترافق المنظر المزيان هذي. العديد يعني من الناس يستنوا في الأجواء هذه اللي باش تكون الانطلاقة تحديدا نهار 2 جويليا من خلال الاحتفالات بستريت جاز في شوارع تبرقة، أما الانطلاقة في مسرح البحر نهار 3 جويليا. عرض الافتتاح باش يكون مع عازف البيانو الكوبي ألفريدو رودريغيز، أما نهار 4 جويليا باش يكون عشاق الجاز على موعد مع عرض نجمة الجاز الأمريكية ليز ماكومب، ونهار 5 جويليا العرض مع أصول اللي هما يجمع كل من الفنانين ياسين بولعريس وسوفيان السعيدي، عرض تونسي جزائري. نهار 6 جويليا عرض عازف البيانو اللبناني طارق اليمني، و7 جويليا الجمهور على موعد مع عرض النجم الأمريكي ديدي برينجواتر، أما بالنسبة لنهار 8 جويليا عرض لفرقة كوكوروكو من بريطانيا، وعرض الاختتام أو سهرة الاختتام اللي توافق 9 جويليا باش تكون مع الفنانة فيرونيكا سويفت وأكوانارو. دونك العديد من الأجواء الحلوة المزينة والأجواء الموسيقية والأنماط الموسيقية اللي موجودة في موسيقى الجاز، يعني أجواء نتصور باش تكون ولا أروع في مدينة تبرقة. قرب تبرقة ما هيش بعيدة، لتجيه الفرصة بطبيعة الحال ينجم يمشي يواكب العروض هذه، وإلا سهرة من السهرات هذه كما قلنا احنا باش نعيشوكم أجواء السهرات هذه. باش نمشوا مع زوز فنانين مشرقة كانوا أحيوا العديد من الحفلات في عدة ولايات في تونس، باش نسمعوا لهم يعني الحفلات نتاعهم في مهرجان كارتاج، كل من حسين الجسمي وجورج وصوفة.

هذه أجواء الحفلات من مهرجان كارتاج الدولي. سمعنا إليسا، سمعنا نانسي عجرم، نجوى كرم، ومكملين بطبيعة مع عدة أصوات أخرى الليلة باش نسموها. أمينة فاخت، زادة الفنان السوري محمد خيري في زيارته لأحياء مهرجان كارتاج، وكانت سهرة من أروع سهرات يعني الترابيات الحلبية. نحكيه شوية على مهرجان دوق الأثري اللي باش تنتظم قريبا ليامات هذوما، تحديدا نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا من الشهر الحالي في دورته الخمسين. الدورة هذية اللي باش تجمع كل من شيمة هليلي في تربيات بعرض الافتتاح 11 جويليا، الموعد مع محمد صابر الوسيتي في عرض بابا نويل، ونهار 12 جويليا عرض مرتضى الافتيتي، 15 جويليا الجمهور على موعد مع الفنان طارق الأزهري وتومسون إليوت. أما بالنسبة ل 17 جويليا الموعد مع عرض للفنان رؤوف ماهر. الفنان المصري حكيم زيد كيف كيف باش يكون موجود لأحياء سهرة من سهرات مهرجان دوق الدولي، تحديدا نهار 18 جويليا. 19 جويليا الموعد باش يكون مع عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، ونهار 21 جويليا سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق. 24 جويليا الموعد مع عرض للفنانة المصرية مروة ناجي، ونهار 25 عرض الاختتام باش يكون مع الزيارة للمخرج سامي اللجمي. هذا دونك برنامج مهرجان دوقة الدولي في دورته الخمسين اللي تنتظم من نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا من الشهر الحالي. دونك خلينا نرجع مع أجواء المهرجانات والأصوات اللي غنت في مهرجانات تونسية، ومكملين معكم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. احتضنت قاعة المعارض بمدينة سيليانا اليوم فعاليات إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس، المنجز في إطار التعاون الدولية الإيطالي. وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيليانا جمال الفرشيشي أن المشروع يرتكز أساساً على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها بهدف دعم مربي المشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استناداً إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمونا الإيطالية. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكافة اليوم على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال قريباً، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة. أعطيت اليوم شرط انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب على امتداد سنة ونصف السنة بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات طبية متنوعة. وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما فادت به مصادر فلسطينية محلية. نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مساء اليوم منح مفتشي الوكالة الذرية حق الوصول إلى المواقع المتضررة من القصف، مؤكداً أن ذلك محظور بموجب القانون وفقاً لوسائل أعلام إيرانية. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: الغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
1: Mm-hmm.

0: هنزيدوا نطولوها شوية، نطولوها شوية، نطولوها شوية.
1: هذه أمينة فيخت وأجواء أمينة فيخت مع السهرات في المهرجانات، ونعرفوا يعني ريق أمينة الحلو المزيان ومحبتها الكبيرة للفن. بالطبيعة احنا مازلنا معاكم مكملين ومواصلين مشوارنا في برنامجنا اللي باش نرافقوكم فيه حتى ال 12 نتاع الليل، مع عوده على اهم السهرات اللي عاشتهم بلادنا وعاشهم الجمهور التونسي مع الفنانين. نمشيو شويه للاجواء الحلبيه، اجواء الحلبيه مع محمد خيري في احلى ما غنى. هاكا نهزوكم شويه الأجواء مهرجان كارتاج في فترة التسعينات وبداية الألفينيات مع مجموعة محمد خيري.

هذا كان محمد خيري في الأغاني الدمشقية أو الحلبية الحلوة المزينة، وإحنا بطبيعة الليلة باش نكملوا مع اختياراتنا الغنائية، باش نمشوا شوية لصوت مغربي مزيان، صوت نعيمة سميح اللي باش نسمعوا لها جريت وجريت في حفلتها من تونس. تحديدا غنيت الغنية هذه في تونس أول مرة عام 1986، هي من كلمات علي الحناني وألحان عبد القادر وهبي وأداء نعيمة سميحة.

نقابلكم مع نعيمة سميح في جريت وجريت نغمنا الختامية اللي نخدموا به مشوارنا من سهريتنا الليلة. ونبقى لكم شكرا لكم في الأمان وليلتكم زينة يا المستمعين.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد بين كلمة ونغمة. بطبيعة تحية اللي يسمع فينا الكل فتقس السخون، إن شاء الله تكونوا معنا هكا تعديوا قيلولة حلوة مع موزيكا حلوة. اليوم استثنائية الحقيقة، بعد برشا كلام كما تعرفوا برشا مع الأخبار وأخبار الرياضة، أكيد المعلومات هامة وهامة جدا، لكن خلينا ترتيحها هكا شوية مع الفنانة وردة ورجينا.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. هذه البداية اليوم حبيناها تكون هكا شوية مع التربي مع والدة، ومتأكدة لي برشا استمتعوا فيكم، خاصة هكا اللي عين محلولة وعين مغمضة وركشين هكا في الدار اللي يخدموا عرويحهم، زيدة نقصر عليهم الوقت اللي في الثنية، زيدة سيسر ويحكم، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. احنا مازلنا معكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا، والحقيقة موزيكتنا نحاولوا نرضيو فيها مختلف الأذواق، هذاك علاش توا وقيت باش نسمعوا ريتم داير اللي اخترناكم فيه اليوم شاكيرا، نحكيوا عليها شويه. شاكيرا من مواليد 2 فيفري 1977، اسمها الكامل شاكيرا ايزابيل ميباراك ريبول، مغنيه كولومبيه من اصل اسباني ايطالي لبناني، تولدت ونشات في بارانكيا وتلقب بملكه الموسيقى اللاتينيه. تشتهر بتعدد مواهبها الموسيقيه، ظهرت اول مره في تسجيل انتاج سوني للترفيه الموسيقي، وكانت وقتها عمرها 13 عام. بعد الفشل التجاري الأول ألبومين لها عام 91 وعام 93، صعدت للصدارة في البلدان الناطقة بالإسبانية مع ألبوم عام 95 وألبوم الثاني، هما زوز ألبومات خرجوا في نفس العام. أصدرت أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية عام 2001 اللي بيع منه أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم، وعزز الألبوم هذية شهرتها كأفضل مطربة للنمط الغنائي المسمى كروس أوفر. بالإضافة لزوز أغاني تلقتهم شاكيرا بشكل منفرد واللي حقوا المركز الأولاني عالميا. هذية أكيد فنانتنا كيما العادة، نجم نحكيوا عليها أكثر برشا من هكما كيما نحكيوا عليهم إشارة هكا خفيفة نسمعوهم في كوكتيل شاكيرا.

مرحبا بكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل بعد هتصلتينا لحلوة كي نرجع معكم ديما في بين كلمة ونغمة 17 دقيقة بعد الساعتين نوصلوا مع بعضنا لسيني كافي. في سيني كافي لليوم عنا زوز أقسام. القسم الأولاني حبيناه يكون باش هكا نحاولوا نرضيو أكثر ما يمكن من الأذواق. القسم الأولاني فيه باش نحكيو على زومبي تايدل ويف، موجة مد الزومبي، الفيلم اللي يرجع ل 2019. المدة متاعو ويجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، المدة متاعو 86 دقيقة. وبالنسبة لحكاية الفيلم تحكي كي تجي في قالب من الرعب، هو تصنيف العمل بين المغامرات والرعب، زيدا يصنف زيدا من أفلام الإثارة. ويحكي جي حول صياد يحاول التصدي بكل السبل الممكنة الموجة بحرية تحمل معها العديد من الموتى الأحياء. نحكيو على زومبي اللي هدوا مجتمع متاعو المسالم. الفيلم هذا من إخراج أنتوني سي فيرانتي وتأليف أنتوني سي فيرانتي وداربي باركر. طاقم العمل فيه كل من إيان زيرنج ورامدي شراش، إريك شيكاشي، شيلتون جوليفيت وشيري كاسيدي وتاتو شينكوي بطبيعة، ومع أسماء أخرى. نعود أذكركم اسم الفيلم مش جديد، معناتها 2019 عمده مديدة، يعني تنجموا أكيد يكون موجود وسهل برشا باش تفرجوا فيه على مختلف المنصات، قاعد يتبرمج زيادة بالباهي في القنوات الخاصة بالأفلام. نحكي على زومبي تايدل ويف 2019، هذه بتبيع سنة الإصدار متاعه. الجزء الثاني اقتراح زميلنا سليم الرزقي، هكا حاب يرجع بيكم شوية فلاش باك هكا مع الافلام الصحيحة اللي برشا من جينيراسيون بتاع توا ينجموا ما يتفرجوش فيهم وما رجعوا لهمش، خاطر ربما احنا في وقت من الاوقات تفرجنا فيهم حتى اضطرارا، خاطر ما كانش عنا حل، الموجود نتفرجوا فيها ما عجبونا وكبرنا معاهم، وخاصة انهم مستوحين معناتها من قصص واقعية وإلا من روايات. معناتها هذية علاش قلت الافلام الصحيحه، خاطر كان فما متعه كبيره برشا في الفرجه فيهم، اما ربما جينيراسيون تاع توا يكون ما عندهمش فكره على الافلام هذيا. اللي يحبوا المطالعه زاده عندكم فيش تتفرجوا هكا، تكون قاري الروايه تتفرج لها في الفيلم نتاعها، هكا تبني قصه كامله وحبكه كامله للروايه هذيا. نحكي على اللص والكلاب، الفيلم المصري اللي تم انتاجه عام 1962 اللي ماخوذ على روايه نفس الاسم طبعا، اللص والكلاب لي نجيب محفوظ. بالنسبة للفيلم ملخص الدور أحداثه حول بطل الرئيسي للرواية اللي هو سعيد مهران، اللي يدخل للسجن بفعل وشاية يقوم بها رجل اسمه عليش اللي بدوره يقوم بالزواج من زوجة سعيد بعد تطليقها منه. يخرج سعيد مهران من السجن فيلقى العالم تغير والقناعات تبدلت، ويتفاجئ زيدا بتنكر ابنته الصغيرة ليه خاطر ما تعرفوش. من بعد يلجأ صديقه الصحفي القديم رؤوف علواني اللي بدل جميع ولاءاته شعاراته تبدل عليه، فالجاي كان النفور والأعراض وتأليب رجال الأمن عليه، تصدم بالواقع هذايا وبطبيعة تتواصل الأحداث في الإطار هذايا، إطار أكيد مختلف كما حكينا، خاصة أنه جاي من رواية اللص والكلاب الكاتب الكبير نجيب محفوظ. بالنسبة لطاقم التمثيل فيه كل من شكري سرحان، شادية، كامل الشناوي، فاخر، سلوى محمود، صلاح منصور، عدلي كاسب، زين العشماوي، نظيم شعراوي، صلاح جاهين، سمير صبري، وأسماء أخرى كيما مطاوع عويس، وبرشا برشا أسماء الحقيقة اللي شاركوا في الأفلام في الفيلم هذية. كيما حكينا في إطار حلو برشا عندكم فيش تتفرجوا، هذو اقتراحاتنا عليكم لليوم. الفيلم المصري الفلاش باك معاه اللي رجعنا العام 62، والفيلم بتبيع الامريكي اللي يرجع ل 2019، هذو اقتراحاتنا عليكم لليوم في سيني كافيه.